بعدي نظر الله سراها وسقى من كرم لرواها في رياض نظر الله سراها وسقى من كرم لرواها.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

أشهد أن محمدا رسول

يسألك خير المسألة وخير الدعاء.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: أخو الشليتة.
1: خرب لي بيتي صهجان
0: يا أخي، مكفول مبلع
1: نزهة عصهجان.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم ونرحب بكم مع انطلاق عدد جديد من يوم جديد على رأي أفهم ورأي تي في. الجولة الإخبارية الصباحية على الهواء مباشرة. سيداتي سادتي، صباحكم سعيد، والبداية بعناوين ملفات ومواضيع يوم جديد في هذا الصباح. في غزة، الصحة العالمية تقرر تعليق إمداد مستشفيات أهلية بالوقود. ومع بدء موسم الأعياد اليهودية، تحذير من تعتيم مفروض على اقتحامات الأقصى. أيضا في يوم جديد لهذا الصباح، إسرائيل تتأهب لانقلاب البنادق في الضفة، وثورة في مجد الكروم في وجه ثورة الاستيطان.
1: يوم جديد

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. نبدأ بأبرز ما استجد ميدانيا في قطاع غزة في إطار استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة على القطاع، حيث أعلن بالأمس عن استشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين في هجمات جدد الاحتلال شنها على قطاع غزة، وذلك في إطار ما أصبحت تسمى بخروقات وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بينما أعلنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة أنها تمكنت من انتشال جثامين 17 شهيدا من مناطق متفرقة في القطاع، بينما تتواصل عمليات البحث عن جثامين أخرى ما زالت تحت الأنقاض.

هذا على الجانب الميداني. في الملفات الإنسانية البارزة في قطاع غزة، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية إن القطاع الصحي يمر بأزمات كثيرة من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة إلى أزمة المولدات الكهربائية التي وصفها بأنها شريان الحياة لهذه المستشفيات. وأوضح أبو سلمية في تصريح صحفي أنه لا يوجد أي مصادر للطاقة بعد أن قطع الاحتلال كل مصادر الطاقة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن المولدات تعمل على مدار 3 سنوات دون قطع غيار أو زيوت إلى جانب شح في الوقود.

0: ويوم أمس كشف أن نقابة منظمة الصحة العالمية أبلغت أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في قطاع غزة بتوقف إمدادات الوقود عنها بدءا من 19 من هذا الشهر. ونقل عن مسؤولين في قطاع غزة أن منظمة الصحة العالمية أبلغت رسميا أكثر من 13 مستشفى وسبعة مراكز صحية في القطاع بوقف تزويدها بالوقود اللازم لتشغيل أقسامها ومولداتها الكهربائية. مبررات ذلك والمخاطر المترتبة عليه مع الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير لك والمستمعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك دكتور. بماذا بررت الصحة العالمية هذا القرار بمنع إمدادات الوقود عن نحو 20 مستشفى ومركزا صحيا في قطاع غزة؟
1: صحيح، يعني هذا القرار الذي بلغت فيه هذه المؤسسات مبرر بأنه لا يوجد أي تمويل لإحداث السولار، وكما تعلمون أن هذه المؤسسات سواء المستشفيات أو المراكز الصحية تعتمد اعتماد كامل على طاقة المولدات بسبب تدمير الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء وتدمير كل الخلايا الشمسية. لذلك هذه المادة التي نعمل بها سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات هي ضرورة كاملة للعمل داخل هذه المراكز، وأي توقف لإمداد السولار يعني توقف للخدمات الصحية سواء في المستشفيات أو في العيادات.
0: دكتور، تقولون إن القرار اتخذ بداعي نقص التمويل، تمويل من؟ يعني الصحة العالمية أصبح تمويلها في هذه الفترة أقل من الفترات الماضية، هكذا تقول المنظمة؟
1: صحيح، يعني الصحة العالمية تبرر هذا الأمر بأنها كانت تتلقى تمويل لشراء السولار لهذه المراكز ولبعض الأمور الأخرى، لكن الآن هي غير قادرة على إحضار تمويل وشراء سولار لتمويل المؤسسات. هذا هو المبرر الواضح الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، يعني هذا في محضر اجتماع وتم تبليغ المؤسسات جميعها بهذا الأمر.
0: هل الجهة التي كانت تمول وتوقفت عن ذلك معروفة لديكم دكتور محمد أبو عفش؟
1: طبعا نحن في قطاع غزة لا نعلم من يمول الصحة العالمية في كذا، هي تتلقى تمويل وتتحدث بأن هذا التمويل يأتي من سواء مؤسسات أو دول، لكن حقيقة داخل قطاع غزة لا يعلم أحد مصادر التمويل لهذه المؤسسات الأممية. هذه مؤسسات دولية أممية تعمل في حالة الحروب وتعمل في حالة المشاكل. الآن كما شاهدتم نحن لم ندخل في حالة تعافي ولم يدخل النظام الصحي في وقف واضح وحقيقي لإطلاق النار، لا زلنا نتعرض للقتل ولا زلنا نتعرض للإبادة، ولا زال الشعب يعاني من الأمراض الكثيرة، ولا زالت أمور القطاع أمور صعبة جدا، أمراض واستهدافات ومصادر تلوث كثيرة كالمياه وغيرها، وهذه الأمور يعني تأتي في هذه الظروف الحرجة. ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، لا يوجد أي إمكانيات لدى المؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة مجابهة هذه الأمور الصعبة. الآن الحديث يعني خطير، ولا بد من أن تكون هناك يعني أمور أخرى ووقفة جادة للأمم المتحدة والوسطاء وللضامنين لوقف إطلاق النار، لإدخال المساعدات، لحل هذه المشاكل. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة، هذه المعاناة طالت كل المجتمع الفلسطيني، طالت الطفل والكبير والصغير، إلى متى ستبقى هذه المعاناة؟ وأيضا النظام الصحي المنهار الذي يعمل بإمكانيات قليلة جدا، ما يتم إصلاحه من مولدات وما يتم إصلاحه من أجهزة طبية هي بالترقيع كما يقول المثل، يعني يتم ترقيع هذه الأمور. عندما نتحدث عن مؤسسات كبيرة تقدم خدمات صحية الآن تعاني من زيوت هذا أمر يعني البسيط الذي طولبت به كل المؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة. لا يوجد الآن لا في وزارة الصحة ولا في الإغاثة الطبية ولا في هذه المؤسسات لا قطع غيار ولا زيوت ولا هذا أمر يعني يعيب هذه المؤسسات داخل قطاع غزة. يعني الدور
0: هذا يدفعنا أيضا دكتور محمد أبو عفش للتساؤل إن كان هنالك تشكيك من قبلكم كمسؤولين طبيين ويعني جهات مرتبطة بالقطاع الصحي في غزة عن النوايا من خلف هكذا إعلان ووقف تزويد مستشفيات ومراكز طبية وصحية بالوقود.
1: نحن لا نشكك في أي مؤسسة دولية، بل عكس، يعني نحن نتعاون مع كل المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة، سواء منظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر أو جميع هذه المؤسسات، لأنها قدمت لنا الكثير من الإمدادات وعملت وعملنا مع سويا معهم في خلال فترة الحرب. لذلك يعني لا نعرف بالضبط هذه النوايا، لكن لازلنا لا زالت هذه المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة لديها الأمل الكبير أن تقوم هذه المؤسسات بدور أكبر وأن تحاول أن تجد حلول. هم يشاهدون ويعلمون جيدا وضع قطاع غزة المتردي، والذي يعني إذا توقفت هذه المؤسسات العاملة سيتردى إلى الأسوأ. يعني ما هو أسوأ من ما شاهدناه هذه الأيام؟ سيسوء الوضع إلى العشرات من الحالات الصعبة ومن الأمراض ومن المشاكل الكثيرة.
0: سؤالي الأخير دكتور محمد أبو عفش عن تداعيات هكذا قرار، كيف يمكن أن نرتبها في دقيقة لو تكرمت؟
1: تبعيات خطيرة جدا. عندما نتحدث عن مستشفيات، هذه المستشفيات تستقبل مصابين وتستقبل مرضى وتستقبل وبها غرف عمليات وبها حضانة أطفال، كذلك المراكز الصحية التي بها كل الخدمات الصحية المخبرية والعلاجية وما إلى ذلك، توقفها يعني توقف خدمات كثيرة. عندما نتحدث عن رقم كبير 20 مستشفى ومركز صحي يتوقف، هذا أمر. وللعلم يعني هناك الاحتلال دمر الإمكانيات الصحية لوزارة الصحة والأنر الآن تعمل بالقليل القليل، ويأتي هذا القرار. هذا يعني حكم على العشرات بل المئات من الأطفال والسيدات الحوامل التي تتابع والجرحى الذين يتم متابعتهم وتأهيلهم، نحكم عليهم بوقف الخدمات الصحية ومضاعفة حالتهم، و قد يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل لا تحمد عقباها.
0: شكرا جزيلا الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة.

في اليومين الماضيين سيداتي سادتي كان هنالك اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تحت ذريعة الأعياد اليهودية، هذا الموسم الذي يشهد الكثير من إجراءات جيش الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وكذلك في محيط وفي باحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المئات من المستوطنين لهذه الباحات. في الآونة الأخيرة كان هناك تحذيرات أطلقت من العديد من المؤسسات المقدسية من بينها محافظة القدس بشأن التعتيم الإعلامي الذي يفرض إسرائيليا على هذه الاقتحامات وما يجري فيها من انتهاكات للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك. يأتي ذلك في ظل تعبير جهات مقدسية أخرى عن مخاوف حقيقية من إقامة كنيسة داخل المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة المقبلة، حتى لو كان بشكل متنقل وليس ثابتا. وحددت المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك موقعا لإقامة هكذا كنيسة. الظروف بالنسبة لبعض المسؤولين المقدسيين أصبحت مهيئة أمام ما تسمى بجماعات الهيكل لتحقيق ذلك الهدف، هدف إقامة الكنيس داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، خاصة في ظل انشغال الجميع عما يدور في المسجد الأقصى ووجود حكومة يمينية متطرفة. المسجد الأقصى أيضا وخلال الأيام المقبلة على موعد مع مزيد من الاقتحامات ومحاولات فرض الوقائع التهويدية عليه خلال فترة الأعياد التوراتية القادمة.

يعني كان هذا ملخصا لأبرز الأخبار المتصلة باقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الأعياد اليهودية. كان من المقرر أن يكون معنا على الهواء مباشرة رئيس الهيئة الإسلامية العليا إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ولكن نحاول الاتصال به والوصول إليه، إلا أن هاتفه يبدو أنه مغلق. إن تمكن من الاتصال بالشيخ عكرمة صبري بالتأكيد سيكون ضيفنا في يوم جديد، ولكن في ملفات لاحقة الآن سنتوجه إلى ملف يتعلق بالحالة الأمنية كما تسمى إسرائيليا في الضفة الغربية، حيث تتأهب إسرائيل لما سمي بانقلاب البنادق في الضفة.

0: هذا المصطلح كشف عنه بالأمس إسرائيليا من خلال خبر نقل على موقع والله العبري، جاء فيها أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تصعيد واسع في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات بأن المستوى السياسي قد يدفع نحو احتلال مخيمات لاجئين إضافية وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة لا سيما في الضفة وشمالها. وبحسب الموقع استعد جيش الاحتلال لما وصفه بالعلاج الجذري للإرهاب في الضفة بعد إعلانه الانتهاء من التعامل مع مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان في أعقاب تفجير أنفاق رئيسية لحزب الله. مستوى العمليات الفلسطينية وفق موقع والله في الضفة الغربية هو الأدنى منذ عام 2011، إلا أن جيش الاحتلال كما يدعي يرصد سلسلة من التطورات التي قد تغير الصورة، بدءا من تصاعد الاحتكاك على الأرض وصولا إلى سيناريو انقلاب البنادق. الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخبول، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الخير.
0: أهلا ومرحبا بك. ما الذي يقصد إسرائيليا بانقلاب البنادق في الضفة، وهل هذا يعبر فعلا عن حاجة أمنية إسرائيلية رغم أن مستوى العمليات كما يذكر موقع والله هو الأدنى منذ عام 2011؟
1: يعني انقلاب البنادق المقصود فيها هو مصطلح إسرائيلي تماما لا يوجد له أساس حتى في الواقع، وهو أنه أن تتحول أسلحة السلطة الفلسطينية، يعني رجال الأمن في السلطة الفلسطينية أو الأمن الفلسطيني برمته إلى ضد إسرائيل. هذا ما يقولونه، لكن التقارير كلها تشير إلى أنه هناك تراجع كبير جدا في العمليات غير مسبوق حتى، والفلسطينيين في الضفة يعني في تحت الضغط، وهناك يعني ما يسمى دفع إسرائيلي واضح للصبيان، ليس دفع فلسطيني، لا يوجد دفع فلسطيني للصبيان، يوجد دفع إسرائيلي واضح للصبيان يستخدم فيه الجيش، يستخدم فيه التصريحات السياسية، ويستخدم فيه الميليشيات الإرهابية التي تعبث في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق أيضا. والآن ماذا يحدث؟ يعني يتم عمليا الاعتداء على الفلسطينيين في كل مكان، في بيوتهم، في كل مكان، يعني بدون أي إرادة، في قراهم، في بلداتهم، في مسعى التطهير العرقي، ما سمته بريطانيا تطهيرا عرقيا، يعني وما سمته الإدارة الأمريكية يعني اعترضت عليه واحتجت واعتبرته مسؤولية الحكومة الإسرائيلية كما صرح السفير الأمريكي في زيارته للدكتور مصعية. والمحاولة خلق رواية كاذبة مختلقة تماما، يعني بمفهوم أنه هناك اجتثاث للإرهاب، وهناك الإرهاب الوحيد اليوم في الضفة الغربية هو الإرهاب الإسرائيلي، الإرهاب الرسمي. هذا ليس يعني مجموعات تعتدي على الفلسطينيين، هذا مخطط وزاري واضح وراءه خطة حسم واضحة، وبراءه خطوط عريضة للحكومة في الضم، وأنه هذا من شهر 12-2022 تتحدث بشكل كبير جدا عن الضم، وأنه هذا يحال إلى رئيس الحكومة كي يقرر الموعد المناسب والظرف المناسب لإحالته. لذلك الموضوع الآن في الضفة الغربية هو استهداف للوجود الفلسطيني، لم يعد استهدافا لجهة أو لعمليات أو لفصيل، هذا استهداف للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، هذا استهداف نفسه يتكامل الآن في النقب في الجليل. طب هناك ما يعني يعني واضحة المعادلة يعني داخل السيطرة الإسرائيلية المطلقة حتى قانونيا في النقب الجليل، يتم استخدام نفس الأدوات، نفس الناس، حتى نفس الميليشيات من أجل السيطرة على الأراضي والاستيطان، ورؤية الصهيونية الدينية المتجذرة في الليكود أيضا وليس فقط في أحزابها المسمى اسمها، كأنه هاي اللحظة المناسبة، وإذا جاءت أي حكومة أخرى وسقطت هذه الحكومة لن تكون قادرة على قلب الأمور وإرجاعها إلى الوراء. هذا المسعى الآن، المسعى الآن سيطر على الأرض، تطبيع في ذهنية الفلسطيني أنه ممكن يتهجر مع أن يقبل بالتهجير، هذا ما يحدث. يعني هناك نصوص كافية في هذا الصدد في خطة الحسم، لكن تلتقي مع خطة نتنياهو في منع دولة فلسطينية تتقاطع معها. ولذلك الاستهداف هو كل الكيانية الفلسطينية. الاستهداف حين يتحدثون عن قل انقلاب البنادق يتحدثون عن تقويض السلطة الفلسطينية، قوضوها ماليا لحد الآن بالمحاصرة، حصار الهائل الذي يتم، يقوضون إلى حد كبير المصارف الفلسطينية. والآن أيضا يعني عمليا الأمن الفلسطيني، والأمن الفلسطيني هو ما يضبط النظام الفلسطيني في نهاية المطاف، ليس له دولة.
0: كان هذا محور سؤالي التالي أستاذ أمير مخول، هل إسرائيل قادرة على التعامل مع الضفة الغربية بدون أجهزة أمن فلسطينية حين تدعي أن الأسلحة التي تحملها أو يحملها أفراد هذه الأجهزة قد ينقلبون بعمليات ضد

0: يستطيع أن يكون كذلك. لكن هذا ما يقوله الجيش. الوضع الأمني إذا حاولت إسرائيل فعلا أن تنفذ تطبق ما تريد فهذا سيكون، لكن إسرائيل ليست بأيديها، ليست مطلقة في النهاية. هناك موقف أمريكي مهم حقيقة، يعني لا يريد لهذا أن يحصل. هناك موقف بريطاني كما حصل في الأيام الأخيرة، والدول الـ11 التي وقعت إلى جانب بريطانيا على خطوات عقابية، كل ذلك يصطدم في هذه الحكومة الإسرائيلية التي تريد أن تحول الوضع، تستغل العقوبات الدولية من أجل التصعيد ضد الفلسطينيين. إذا أردتم، يعني كما قالوا حتى في ادعاءاتهم، إنه إذا أردتم معاقبة المستوطنات وإنتاج المستوطنات ستعاقبون العمال الفلسطينيين، وكأنهم
1: نعم
0: يعني حريصون على العمال الفلسطينيين.
1: نعم
0: لذلك الوضع يسير بهذا الاتجاه. أعتقد هذه خطة خطيرة جدا، ليس بالضرورة أن تطبق، لأنه ليس بالضرورة أن إسرائيل قادر أن تقوم بذلك، لكن هناك حاجة للتحرك السريع فلسطينيا عربيا دوليا، وهناك أدوات، لكن النوايا قائمة لا يعني أنها ستتحول إلى خطة تنفيذية. وأعتقد أهم شيء سيحسم الأمور في نهاية المطاف هو البقاء والصمود الفلسطيني في للشعب الفلسطيني في أمكنته، وليس التهجير، ولا وعدم إتاحة المجال للتهجير.
1: أستاذ
0: الضغط
1: أمير،
0: أصعب على إسرائيل دوليا. نعم.
1: سؤالنا الأخير، الحديث عن محاولات لقيادات حماس في الخارج الترويج لمخططات لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وجنود من الجيش، ماذا قرأت فيها؟
0: لم أسمع هذه التصريحات، لكن هذه عمليا يعني هذا ما يشتهيه نتنياهو وحكومته أو كاتس. هذه عمليا لا تعني شيئا سوى تبرير خطوات إسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخول، كنت معنا من حيفا.

0: يوم جديد يتواصل بإياكم سيداتي سادتي على الهواء مباشرة. نبقى في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث أكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم رفضها القاطع لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس، ودعايا إلى مواصلة الحراك السلمي وحماية الأراضي، وأكد متابعة الملف قانونيا وإعلاميا إلى جانب التحضير لفعاليات احتجاجية ومظاهرة قطرية للمطالبة بإزالة البؤرة الاستيطانية على أراضي البلدة. حمل بيان للمجلس المحلي في مجد الكروم اللجنة الشعبية تأكيدا على رفض البؤرة الاستيطانية بشكل واسع وقاطع، وأكد البيان أن مجد الكروم لن تقف مكتوفة الأيدي أمام فرض واقع جديد على أرضها، ودعا البيان إلى مواصلة الدفاع عن الأرض خاصة من قبل شباب البلدة. هناك أيضا دعوة إلى تنظيم زيارات يومية إلى منطقة الروس المشاركة في حراك شعبي يستمر ويتعالى. الأستاذ سليم سليبي رئيس مجلس مجد الكروم، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور لكم جميع المستمعين.
0: بداية، مستوطنة في مجد الكروم، هذا مستغرب، ما التفاصيل؟
1: نعم، احنا فاجأنا مثل باقي الجمهورية العربية في الداخل ان هناك محاولة لإقامة مستوطنة، وهم مستوطنين من منطقة بيت لحم، اخذوا ارض من الدولة اللي تابعة مجد الكروم وبين اراضي مجد الكروم بادعاء انهم بدهم يعملوا محل المرعى، لكن تبين بعد الفحص انه الحكي مش عن مرعى، هي إقامة مستوطنة أو بداية استيطان في أراضي مسجد الكروم وسلب أراضي مسجد الكروم، وهناك تخوف يعني تحويل ما يحدث في الضفة إلى الجليل.
0: هذا كان

0: تصريحا سابقا لمسؤولين إسرائيليين في حكومة بنيامين نتنياهو حول نقل المشروع الاستيطاني إلى داخل ما يعرف بالخط الأخضر.
1: نعم للأسف سمرتش، وكمان وزير دفاع كاتس حكوا يعني قبل جمعتين كمان حكوا على قضية نقل الاستيطان في الجليل، وإحنا فوجئنا أنه البوادر كانت في مسجد الكروم. هناك كمان محاولات ساشة، إحنا فترة انتخابات، هناك محاولة عشان جلب أصوات اليمين الفاشي، كمان إثارة الفتنة بين السكان العرب واليهود في الجليل وصلب أراضي للعرب والضغط علينا. ونحن يعني نشوف في يعني في تحول خطير اذا هذا التفكير وهذا الصحيح اللي بيفكروا فيه تحويل قضيه الاستيطان في الجليل ومن دعاء تهويد الجليل هو سلب اراضي اهالي مسجد الكروم واهالي العرب، احنا رايحين على مرحله خطيره ولا بد التصدي لها. وامبارح مسجد الكروم انا التصدي لهي الهجمه، واحنا في فعاليات شعبيه وجماهيريه، وكمان راح نروح المسار القانوني من اجل وقف هذا الاستيطان واعاده الارض لاصحابها هي اهالي مسجد الكروم.
0: ماذا يعني ان تكون هنالك مستوطنه في هذه المنطقه؟ الروس في مسجد الكروم، نعلم أن يعني هنالك مجموعة من المستوطنات التي تحيط بمسجد الكروم.
1: أول شيء هاي الأرض أرضنا وأرضنا أرض مسجد الكروم، وهي حق لمسجد الكروم، حق إنه مسجد الكروم تتوسع فيها. القرى العربية هي مضغوطة من ناحية السكن ومن ناحية التوسع، ونحن نعاني من نقص الأرض. فبدل من الدولة إذا بتحكي على تطور الجليل تأتي وتدعم القرى العربية أنها تتطور، هي بتحاول تنتقص منا على حساب الجمعية العربية من أجل دعم مجموعات اللي إحنا بنشوفها مجموعات متطرفة، وهي المجموعات مش راح بس إنه هي جاية تنتقص منا. إحنا خايفين من تعايش، لا يمكن تعايش مع هاي المجموعات، وبالعكس انه بالجليل في تعايش اليوم. بنقدر نقول احنا موجودين هناك صار 20 سنه، وفي حدنا مستوطنات صار 20 سنه وفي اوراق عادي، لكن هاي المجموعات جاي تثير الشغب وجاي تثير الحده بالجليل، وهي جاي تواجهنا اكثر من انها جاي انها تطور نفسها.
0: هذه المجموعه تقول انها حضرت لكي ترعى الماعز وتقيم له مزرعه في منطقه
1: مزنة. لا هي احنا يعني في قانون عندنا ما يسمى دائره ارض اسرائيل الى حق تاتي لبعض الاشخاص انه يرعوا بالاراضي، لكن احنا لما رحنا شفنا بعض مسجد كروم او شفنا هناك الاف الدرومنات اللي خرج مسجد كروم تفق الاراضي، فلماذا تنتزع اراضي مسجد كروم وتعطي لناس انه يرعوا فيها؟ ثانيا يعني كيف البناء هو ليس بناء لمرعى، يعني فيش ولا غنم ولا في أي حيوان موجود ناس جات تستوطن وليس مرعى.
0: الأرض لمن تعود أستاذ سليم سليبي؟
1: الأرض أصلي لمسجد كروم، لكن هي الآن ملكية الدولة، لكن ضمن نفوذ مسجد كروم.
0: هل تعلمون إن كانت إسرائيل ككيان قد منحت هذه المجموعة من المستوطنين تلك الأرض لكي يقيموا عليها؟
1: إني ما حتى هاي الأرض إنه يرعوا فيها وليس ليقيموا عليها، وإحنا نرفض إن حتى إذا إحنا مرعى نرفض يكون مرعى لأنه إحنا حق بهذا المرعى، لكن في فرق بينك إنك جاي تشتغل مرعى وبين إنك جاي تقيم عليها ويكون بداية استيطان.
0: شكرا جزيلا رئيس مجلس مسجد الكروم الأستاذ سليم صليبي. بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا نصل وإياكم إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم ورأي تي في. نشكر لكم المتابعة، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا كذلك تحيات محدثكم رامي سمارة. دمتم بخير، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة والصحة والأمل والأمان. أحييكم مستمعينا الأكارم ومتابعي إذاعة وصوت راية أينما تواجدتم. معكم في مشوار جديد مع الأخبار، ولكن في عناوين مقتضبة وسريعة نقدمها وإياكم ونطالعها في أوراق الصحافة. الصحافة العالمية بأبرز ما جاء فيها من عناوين، أخبار متفرقة من فلسطين والعالم. أوراق الصحافة يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. زوروا أحد الفروع 43 المنتشرة في الوطن في كافة المحافظات، أو زوروا الموقع الإلكتروني ومنصاته الرقمية، فهناك وسائل أخرى أيضا للتواصل مع البنك ووسائل أخرى حديثة لمتابعة وإدارة حساباتكم المصرفية فيها. محبتي للجميع، إذن في هذا الصباح اليوم 12/4/2026 إلى أوراق الصحافة نبدأها الآن. صحة غزة تعلن عن توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والوقود، وحذرت من خروج مولدات إضافية عن الخدمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه خطر على الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. الكشف عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى الثلاثة في سجن عوفر، رفيق قبج وعلي برغوثي والأسير المسن ماهر النعسان. هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت كذلك في سياق آخر عن استمرار تدهور ظروف الأسرى لا سيما المرضى في سجن جانوت. مركز فلسطين لدراسات الأسرى يقول إن الاحتلال صعد بشكل خطير منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة باستهداف الأطفال والاعتقال والتنكيل بهم، حيث تم رصد وتسجيل 2000 حالة اعتقال بين القاصرين، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 سنوات. جاريد كوشنير المبعوث الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته على الدوحة من أجل الضغط عليها والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة. بحسب موقع ويلا العبري الاستخباراتي، فإن جيش الاحتلال يستعد لمواصلة وتصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية بعد الانتهاء من تدمير مرتفعات علي طاهر في لبنان رغم هدوء الوضع نسبيا. الاحتلال ينوي الدفع نحو احتلال مخيمات إضافية وتنفيذ عمليات واسعة لا سيما في شمال الضفة. التقديرات الإسرائيلية ترى أن مقرات حركة حماس في تركيا وغزة وإيران وقطر ولبنان وغيرها قد تواصل الدفع لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الاحتلال. مئات الطلبة في بلدة السواحل الشرقية بالقدس المحتلة يؤكدون أنهم يعانون من كابوس يومي خلال ذهابهم إلى مدارسهم بفعل قيود الاحتلال المشددة على حاجز الشياح العسكري. تقرير إسرائيلي جديد يؤكد أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تحول إلى تهديد استراتيجي واضح للأمن الإسرائيلي ولنظام الحكم والمؤسسات في دولة الاحتلال في ظل تصاعد الاعتداءات وضعف تطبيق القانون واتساع الصلة بين البؤر الاستيطانية والسيطرة على الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني. التقرير صدر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب الذي حذر من تآكل صورة إسرائيل وزيادة عزلتها دوليا. وما زال الحديث أيضا عن المعطيات الاقتصادية الإسرائيلية والحقوقية التي تشير إلى أن النشاط التجاري للمستوطنات يمثل جزءا محدودا من إجمالي الاقتصاد الإسرائيلي ويتركز في قطاعات محددة أبرزها الزراعة ولاسيما التمور إلى جانب مستحضرات التجميل والمنتجات الصناعية والاستهلاكية. ورغم أن الأرقام تتحدث عن محدودية وزن صادرات المستوطنات في اقتصاد إسرائيل إلا أنها لا تلغي أثر القيود على المنتجين الإسرائيليين خصوصا القطاعات الزراعية المعتمد التي تعتمد على التصدير والتي قد تواجه خسائر مباشرة كبيرة عند فقدان أسواق خارجية خلال مواسم الإنتاج والقطاف بعد قرارات بعض الدول مقاطعة المنتجات التي تخرج من المستوطنات. التعطل في محطات التحلية في تحلية المياه في إسرائيل أو بعضها ما زال مستمر بسبب الطحالب، وهذا الأمر ما زال محل جدل وخلاف إذ تؤكد قرائن علمية أن الطحالب قد تكون تحركت من مصر ثم تضخمت عند مرورها بسواحل غزة بسبب المغذيات التي وفرتها مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تم صرفها في البحر بسبب تدمير إسرائيل البنية التحتية قبل أن تصل إلى محطات التحلية في عدة مناطق إسرائيلية. باحثون من منظمة زولول الإسرائيلية وهي جمعية بيئية غير حكومية قالوا صراحة في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الصرف غير المعالج من غزة بسبب حرب الإبادة وفر ما يغذي ازدهار الطحالب الدقيقة وربما أدى إلى تكثيف نموها وانتشارها. تواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران. إيران تشدد على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا رغم التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة الملاحة، وذلك على عشية تأجيل الاجتماع المرتقب اليوم بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية دول الخليج. دونالد ترامب يدعي أن إيران تسعى لإبرام اتفاق معه بأي ثمن، لكنه شدد على أنه لن يوافق على أي اتفاق لا يراه مثاليا. ترامب ألمح إلى احتمالية بقاء واشنطن في إيران والسيطرة على نفطها أسوة بفنزويلا، متوقعا أن تنتهي الحرب هذا العام وأن تتراجع أيضا أسعار البنزين في بلاده. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تزعم أن من وصفتهم بالمتشددين في إيران نجحوا بتخريب مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية عبر عمليات استهداف سرية للسفن في مضيق هرمز، وهو ما أغضب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عندما اكتشف الأمر في تموز الماضي إذ اتصل هاتفيا بقادة الحرس الثوري وطالب بتفسيرات، وكانت إجابة القيادات بأنهم لم يأذنوا بمثل هذه الهجمات ولم يكن الحرس الثوري على علم مسبق بها. مشترو نفط ومتعاملون سعوديون يقولون إن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفذ إذا لم يتم استئناف تشغيل خط الأنابيب الرئيسي المؤدي للبحر الأحمر في غضون أيام، وحذر هؤلاء من إمكانية فقدان نحو 4% من الإمدادات العالمية بسبب هذا التوقف. نواصل معكم في أوراق الصحافة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع الشهر الجاري جراء تجدد القتال في البلاد. صحيفة ساندي تايمز البريطانية نشرت تحليلا لمارك إيربان تساءل فيه عن معنى تقدم الحوثيين الخاطف في غرب اليمن للعالم، وقال إن الانهيار المفاجئ للقوات المدعومة من السعودية خلق كابوسا كارثيا مع سيطرة الوكلاء الإيرانيين على مضيق باب المندب وتعطيل تجارة النفط العالمية، فقد أدى استيلاء الحوثيين على المضيق في اليمن إلى أزمة عميقة، وفي ظل حالة الجمود التي تشهدها الحرب الأمريكية الإيرانية يعد هذا الوضع بالغ الخطورة على البيت الأبيض والسعودية والاقتصاد العالمي بحسب مارك إيربان في ساندي تايمز. وثائق قضائية تفيد بأن مسؤولا سابقا في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عثر في منزله على سبائك ذهبية بقيمة 40 مليون دولار، توصل إلى اتفاق مبدئي للإقرار بالذنب بعد اتهامه بالسرقة عبر التلاعب في بيانات راتبه وتضخيمه بطرق احتيالية. صحيفتا ديلي ميل والصن البريطانيتان تفيدان بأن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية لإخراج دبلوماسي أمريكي من بريطانيا بعد الاشتباه بحيازته صورا توثق اعتداءات جنسية على أطفال دون إبلاغ السلطات البريطانية مسبقا. هذه الواقعة أثارت غضب المسؤولين في بريطانيا الذين اعتبروا أن أمريكا كان ينبغي أن تتعاون معهم وتطلعهم على تفاصيل القضية بدلا من إخراج الدبلوماسي من البلاد على متن طائرة بشكل سري وسريع أو عاجل. شبكة CNN الأمريكية تنشر تحقيقا أكدت فيه أن تونس تعتبر واحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، ولكن نادرا ما تجد اسمها مذكورا على ملصقات العبوات رغم أن معظم إنتاجها يصدر للاتحاد الأوروبي وأمريكا، إذ يتم خلط زيوت التونسية بزيوت محلية دون الإشارة إلى مصدره التونسي على العبوة. وطالع معكم تحت عنوان أمريكا تتغير بسرعة، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية مقالا لأوفر إيكونس قال فيه لو أن أحدا سأل رؤساء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة قبل 4 أو 5 سنوات أو على الأقل في العامين الأخيرين حول وضعهم في أمريكا مع بداية عام 2027 لما تخيلوا الوضع الراهن. وأكد الكاتب أن اللاسامية في أمريكا قفزت إلى رقم قياسي وهي حقيقة يومية. في نيويورك التي تضم أكبر تجمع يهودي في العالم خارج إسرائيل سجل ارتفاع بمعدل 70% تقريبا في عدد الهجمات العنيفة على اليهود. كما يشير الكاتب إلى أن مرشحين ومرشحات للكونغرس ومجلس الشيوخ وحكام ولايات ورؤساء بلديات لم يعودوا بحاجة إلى الصوت اليهودي، بل وباتوا يتملصون منه في أفضل الحالات أو يستخدمون التحريض العنيف ضد إسرائيل في أسوأ الحالات وفق تعبير أوفير إيكونس في إسرائيل هيوم العبرية، في إشارة إلى أن أمريكا تتغير بسرعة لصالح الشعب الفلسطيني وليس لصالح إسرائيل. الدفاع المدني السعودي يرفع إنذارات مبكرة من خطر محتمل عن 4 مدن. نواصل معكم أيضا جماعة ضغط بريطانية داعمة لإسرائيل تطالب الحكومة البريطانية بالتحقيق مع منظمة أطباء بلا حدود والنظر في حظرها استنادا إلى مزاعم بشأن صلات 2 من موظفي المنظمة استشهدا على يد قوات الاحتلال بفصائل أو جماعات فلسطينية مسلحة، وهي مزاعم لم تقدم المنظمة ما يؤكدها، وأثارت انتقادات حادة لدعوة الجماعة إلى اتخاذ إجراءات بحقق منظمة إغاثية طبية تعمل في كل أنحاء العالم. وصلنا إلى ختام مشوارنا لهذا اليوم، وانتهت الدقائق المخصصة لأوراق الصحافة. شكرا جزيلا، نواصل معكم البرامج المختلفة على مدار الساعة القادمة عبر أثيرنا، وطبعا الأخبار أولا بأول على موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية. أما البنك الإسلامي الفلسطيني ونحن فنبارك للسيدة دينا خطيب فوزها بجائزة $500 ضمن السحب الرابع لحملة مشتركي إسلامي موبايل. حركاتك الرقمية بتربحك $500. سارعوا للاشتراك وسارعوا بالاستفادة، ربما يكون أحدكم أيضا من الفائزين. أجمل التحيات مني أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
4: تباين أداء الأسهم العالمية في
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين حول العالم من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم ودفع المتعاملين إلى التحوط تحسبا لاستمرار الحرب والصراع. في اليابان مثلا تراجعت الأسهم بقوة مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع الين، إذ أغلق مؤشر نيكي منخفضا بنحو 2%. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في دول الخليج بأن بعض المشترين الصينيين يتجهون إلى النفط الخام السعودي والعراقي والإماراتي في وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات المنافسة بسبب ندرته النسبية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عائدات الصادرات النفط الإيرانية تتضاءل مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يعيق شحنات الخام من الخليج، بالتزامن مع تراجع المخزونات الموجودة في البحر التي كانت تغذي السوق الصينية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني أكثر.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بيتي.
1: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: طابت أوقاتكم وأهلا بكم. توقف عدد من المولدات الكهربائية في مشافي قطاع غزة بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار والوقود، وسط تحذيرات من خروج مولدات إضافية عن الخدمة. مركز فلسطين لدراسات الأسرى يرصد اعتقال الاحتلال 2000 قاصر، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات منذ بدء الحرب على غزة. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير يعلن أن بلاده استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على الدوحة للضغط على تل أبيب من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. جيش الاحتلال يستعد لمواصلة تصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية والدفع نحو احتلال مخيمات إضافية في شمالها. مع استمرار تعطل بعض محطات تحلية المياه داخل إسرائيل بسبب الطحالب، دراسات علمية تفيد بأن هذه الطحالب قد تكون تحركت من الشواطئ المصرية بسبب حرب الإبادة على غزة. جيش الاحتلال ينسحب من تلة علي طاهر جنوب لبنان ويواصل السيطرة عليها ومراقبتها واستهدافها بالقصف والغارات، وإسرائيل كات يقول إن المنطقة هي جزء من الخط الأصفر وتخضع لإسرائيل حسب تعبيره. مع تواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، إيران تؤكد تمسكها بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقا وإرجاء اجتماع كان مقررا اليوم بينها وبين دول الخليج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أن إيران تسعى لإبرام اتفاق معه بأي ثمن، ويلمح الاحتمالية بقاء بلاده في إيران والسيطرة على نفطها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تزعم أن من وصفتهم بالمتشددين في إيران نجحوا بتخريب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عبر عمليات استهداف سرية للسفن في مضيق هرمز. التحذير من نفاذ مخزونات السعودية من النفط المخصص للتصدير إذا لم يستأنف تشغيل خط أنابيبها الرئيسي المؤدي للبحر الأحمر في غضون أيام، وسط تحذيرات من إمكانية فقدان نحو 4% من الإمدادات العالمية بسبب هذا التوقف. أخيرا، المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع الشهر الجاري بسبب تجدد القتال في البلاد. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعة القادمة. تابعوا أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية كافة.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد
12: أريد. طور عالمك.

0: ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير لكم مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، في البيوت، في اشغالكم، ولا في السيارات. ربنا يعطيكم ويرضيكم. صباح الخير للبلد وولاد البلد. صباح الخير يا غزة، شهداء وقف اطلاق النار. وما زال التجويع والقتل والتهجير على قدم وساق في غزة، وغزة لا زالت تعاني. صباح الخير للناس اللي في الخيام وفي مخيمات النزوح من رفح لبيت حنون، لانصيرات دير البلح وحي الدرج والزيتون والكتيبة والرمال. صباح الخير لجباليا ومعسكر جباليا. صباح الخير من الخليل لجنين، ومن النقب للجولان والجليل الأعلى. صباح الخير للقدس وأحيائها وزقاقها وعقباتها. صباح الخير لعقبة السرايا وباب العمود. صباح الخير لكم لكل فلسطيني بيعتز بهويته ووطنيته، للي بيعتز في البلد وولاد البلد. والله بتشد فيكم الظهر، لازم دائما نرجع نستذكر انه احنا ايد واحدة. لازم كل مرة نحكي فلسطين، فلسطين اللي احنا بنعرفها، من ام الرشراش للجولان، حتى لو الجولان سورية. الله يهدي النفوس. جماعة الخير خلينا نعد للعشرة. يعني امبارح صار في مشكلة عائلية في كفر عقب، وتم حرق سيارات واعتداءات وإصابات. يعني الحمد لله تم أخذ رفعة يوم أمس بهمة أهل البلد، ويعني اللجان السلم الأهلي في المنطقة، والحمد لله يعني وقفت، ولكن إن شاء الله اليوم تنتهي على خير. وهون تحية للناس اللي بتكون حامية للسلم الأهلي، والناس اللي واقفة دايما للصلح والصلح خير. وإحنا معكم حتى التاسعة. ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 00970-592-421-222.

أول ما بدي أصبح على ناجي الجمل. وآخر يا ناجي، والله يا ناجي لما قلت جباليا أول ما إجا في بالي أنت. وناجي بكل صباح الخير أبو تيم، صباح الخير على الورد اللي مفتح بجناين فلسطين. الله يسعد صباحك.

صباح الخير لكل المتابعين على فيسبوك. أبو محمد أبو غوش بقول من غزة مرحبا، يا تحياتنا إليك أبو محمد وتحياتنا لكل أهل غزة الحبيبة. أبو أحمد مطرية يسعد صباحك يا أبو أحمد، تحياتنا إليك. عزام عبدو أسعد الله صباحكم بكل خير وتحياتنا إليك عزام، وتحياتنا لأهلنا في طول كرم الحبيبة، يسعد صباحكم جميعا. ومن سلفيت وتحديدا من قرية رفات حبيب، يسعد صباحك، مبروك المدرسة الجديدة في رفات. المهم المدرسة تداوم، مش مهم نبني مدارس بس. ولعرورة وأهل عرورة يسعد صباحكم، عبد خصيب. وبسألوني يعني يرحم والديك تشوف لنا موضوع الكتب بخصوص استلام كتب الصف الأول في مدرسة ذكور مسقط عرورة، وشكرا لكم. والله يا عبد امبارح كان مفروض وزارة التربية والتعليم معنا، ولكن للأسف بسبب سوء الاتصال لأنه الأستاذ صادق كان مسافر، ولا احنا كنا فاتحين موضوع المناهج. إن شاء الله خلال هاليومين هدول رح نرجع نحكي في هذا الموضوع.

0: إلى برنامج مع الناس.
1: صباح الخير للطلاب الأعزاء. طلابي يسعد صباحكم، ما شاء الله عليكم، صبحتوا نشاطين طالعين تسمعونا في الباص. أول شيء صباح الخير لكم ولكل الموجودين معكم، وصباح الخير للمة صحافة.

وصباح الخير ابو خالد خراز من نابلس، تحياتنا لكم، وصباح الخير لاهلنا في نابلس الحبيبه، يسعد صباحكم. وابو ادم صباح الخير. امير زيدان يسعد صباحك يا رب. وهذه الرسالة المتكررة وتعني أن المشكلة طويلة وما لهاش حل، رواتب أسر الشهداء والجرحى لم يتم صرفها لغاية الآن للأسف.

سامر قاسم يسعد صباحك، بقول رجعنا للمعاناة بشارع رجيب قبل حاجز عورتا ورجعت الحفر أكبر من أول. مفروض أنه يعني شارع عورتا رجيب مجتمع تأهيل الشارع قبل فترة، يعني ياريت تفيدونا بشوية معلومات عشان نقدر نتابع الموضوع.

0: يسعد صباحك يا ام مصطفى، بتصبح على احمد وسلام وانوار، واحنا بنصبح عليك، وفادي كمان بصبح عليك.
1: حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم.
0: عود ابو رحمه يسعد صباحك، تحياتنا لاهل بالعين، صباح الخير يا بالعين. حبك

ورسالة وشكوى بدون اسم. يا ريت نحكي بموضوع مواصلات خط سلفيت رام الله شفرية، بحطوا تسعيرات على كيفهم، مرة 23 ومرة 30 ومرة 35، غير المعاملة السيئة. يعني هاي بنحط تحتها احنا يعني خطين حمر الصراحة، وما برجعوا على المجمع مع ان عدد الموظفين كثير، بس على الخمسة ستة ببطل في سيارات. للأمانة انه الخط سيء، ان شاء الله احنا رح نشوف خط سلفيت رام الله

طارق داود يسعد صباحك، بقول لليوم بنستنى بشارع عطارة بين عطارة وروابي يتصلح. احنا امبارح كنا مع الاخوة في بلدية عطارة، وان شاء الله اليوم في عنا متابعة معهم في هذا الموضوع بخصوص الحفر. وهم بيشكوا من عدم الامكانيات المادية، بس احنا بنقول على الاقل ترقيع بعد الحفر في الشارع، الشارع عليه ضغط كثير كبير، وخصوصا فترة الصباح لما بيكون حاجز عطارة مسكر.

0: أنت كل
1: بكيف على سلامهم سلطان يا جماعة.
0: أنت كل يا حبيبي أنت كل.
1: محمد توبة يسعد صباحك، تحياتنا إليك.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير. هلو.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح. صباح الخير. يا حي الله.
1: بحسب انك انا شركه الكهرباء بالطاقه الشمسيه.
0: نعم، مين معنا؟ عفوا.
1: ابو يوسف معك.
0: ابو يوسف حياك الله. اي منطقه ابو يوسف؟
1: بيت الكبير. والله
0: حياك الله. تفضل ابو يوسف.
1: بحسب انك انا شركه بالكهرباء، يعني طاقه شمسيه، عندي طاقه شمسيه.
0: نعم.
1: حطيتها 60,000 شيكل، كل خير بدفع 1500 شيكل و1200 شيكل قاعد.
0: ايه كهرباء؟
1: نعم كهرباء.
0: فاتوره؟
1: الفاتوره.
0: غريب.
1: يعني بشتري منك الكيلو، الكيلو اللي بيزيد عندك في النهار بشتري بثلاث اجورات ونص، وفي الليل بيعوق الكيلو بثمان اجورات.
0: طيب يعني عفوا، انت عندك منشأة معينة بتستهلك فيها كهرباء ولا بيت؟
1: في عندي بيت وعندي محل الومنيوم انا.
0: نعم.
1: بس انا صار 4500 كيلو. عندي 3800 سنة الطاقة الشمسية، سويت 4500 كيلو.
0: نعم.
1: منيح. مستهلك في النهار 3800 كيلو، انا دفعوني على شغلة الليل اخرى 1200 شيكل، 1228 شيكل.
0: ايش هذول 1228؟
1: فرقية سعر. يعني انت في النهار انت في النهار بتاخذ طاقة شمسية كيلو مقابل كيلو.
0: نعم.
1: في الليل بتصير تحاسب على عداد الكهرباء، الكهرباء بتشتري منك الكيلو بثلاثة ونص. بتحاسبك على العداد العادي كان مش عندك طاقة شمسية، وبتبيعك إياه بثمان أجورات في الليل.
0: نعم. طب عندي سؤال، يعني إيش معنى بالليل بحسبوك على سعر الوحدة كامل؟
1: هذا مش عارف، هذا القدمية هم الصبح.
0: لأنه يفترض لما أنت أنت شابك على الشبكة صح؟ يعني أنت رابط الطاقة الشمسية على الشبكة.
1: نعم.
0: وبالتالي أنت الشبكة يعني الفائض منك في النهار بروح لناس تانين، وبالتالي مفروض المنطق إنه بالليل حتى تكون حتى أنت سعر مخفض، يعني إن ما كانتش.
1: فالفائض بيشتري منك الثلاثة.
0: أنا مش متأكد من هذا الحكي، بس يعني هيك بفهم، هيك بفهم السيستم أنا.
1: أنا متأكد، رحت رجعت شركة الكهرباء. نعم. أنا متأكد من هذا الحكي. بعدين لما أنت بتروح توقع الورق سلطة الطاقة، وقعوك على 20 ورقة، ما بتكره ال 20 ورقة، فش يعني ال 20 ورقة بدك أودي لك إياها على المتصاب، وأودي لك إياها، فش أي بند لصالح المواطن، شله لصالح الشركة.
0: نعم.
1: فهمت شيء؟ يعني ال 20 ورقة بتوقعها للشركة الكهرباء موافق على القوانين، تشيل تبعاتهم، ممنوع أنت تعطي مع بند واحد.
0: سؤال أبو يوسف، قديش كنت تحاسب كهرباء قبل الطاقة الشمسية؟
1: كنت حاسب زي 3700 3500 بين 3400.
0: يعني تقريبا النص نزل. الاستهلاك اذا كنت تحاسب 3500 واليوم بتحاسب 1500، تقريبا 50% يعني نزلت الفاتوره.
1: بس انا رشبت كميه كثيره، طبعا
0: مفهوم مفهوم، يعني انت مركب طاقه شمسيه مفروض بتكفيك وزياده شوي. اذا انت مركبها ب 60,000 شيكل كلفه بدون بطاريات طبعا، هذا يعني انه مفروض انه تكفي. طيب احنا خلينا نشوف الاخوه في شركه الكهرباء في هذا الموضوع.
1: بطلب من سلطه الطاقه ان تعيد القوانين هاي، وبطلب من الاخ علاء الرماوي ان يسوي لنا حمله ضد شركه الكهرباء.

0: شركة الكهرباء وكل الشركات في البلد حتكون ملتزمة في هاي القوانين، ما بتقدر ما تلتزم فيها.
1: بتحب أودي لك الاتفاقيات العشرين ورق على الوصاب وأودي لك إياها
0: يعني احتياطا، بعتنا إياهم بس احنا بدنا نتأكد من موضوع التسعير عند شركة الكهرباء. يعني هاي جزئية شركة الكهرباء بنحكي، اذا بدنا نحكي عن قوانين ونحكي عن المنظومة اللي لها دخل بتركيب الطاقة الشمسية، هاي موضوعها عند مفروض سلطة الطاقة. ان شاء الله احنا حنشوف الموضوع ولا يهمك. حاضرين ابو يوسف، الله يسعد صباحك، تحياتنا لك، تحياتنا اهلنا في بيت لك يا

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا من جديد على فيسبوك. سامر نصار، يسعد صباحك يا سامر. تحياتنا لأهلنا في الداخل وتحديدا في الرملة. أحمد ناطور، يسعد صباحك. بكل عطارة تورا بورا، والله بدها نفض شارع عطارة. محمد أبو عيد، الله يسعد صباحك. وسامر فخوري، يسعد صباحك من الخليل، واحنا من كلك صباح الخير إلك ولأهل الخليل. واحد واحد.

وسندس يسعد صباحك، بتكون صباح الخير مع انها البلد لا فيها صباح ولا فيها خير. حرام عليك بنت الحلال، بلد والله كلها خير واهلها كلهم اهل طياب واهل خير، احنا بس الظروف شوي ضغط علينا.

وبحكي يعني مراد عن كل صديقي نور. اليوم الصبح الجيش بفتشه على الحاجز وزعلان, بحكي شو هالحياة اللي عايشينها, يعني بس يحط سلاح بوجهك بلكي رصاصة فلتت لا سمح الله. يا رجل احنا عارفين ظروف البلد بس احنا لساتنا قاعدين فيها مش متزحزحين. صباح الخير للركاب اللي معك ابو سعد خراس. رسالة أخرى عن موضوع الصحة والأدوية, بالنسبة للأدوية الأعصاب متى راح تتوفر بالصحة؟ دخلنا بالشهر الرابع بانقطاع الأدوية وللأسف معظم الأمراض المزمنة مقطوعة والأمراض النفسية أيضا مقطوعة والأمراض والمتأسفة أدوية المناعة كمان مقطوعة من فترة. وبعد الفاصل رح نحكي عن موضوع المتعثرات, أعداد صادمة من النساء المتعثرات, ظروف قاسية خلف الأبواب المغلقة. ابقوا معنا. برعاية جوال

جوال كل يوم جديد. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل

دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال

عودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين والمتابعين مع الناس وبرعاية جوال. وأعداد صادمة من النساء المتعثرات. ظروف قاسية خلف الأبواب المغلقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع والنساء المتعثرات ومعنا على الخط الهاتفي مواطنة من المتعثرات. يبدو فصل الخط. أوكي رح نحاول كمان مرة نرجع نتواصل معها. وإحنا بنحكي عن أعداد ومبالغ على نساء متعثرات. ويمكن واحدة من الأشياء موضوع التقاضي ورفع الشكاوي ومما يعرض النساء للسجن على قضايا التعثر المالي.

0: وعودة معكم ومع المواطنة. صباح الخير.
1: يسعد صباحكم جميعا.
0: صباح الخير، يعطيك ألف عافية وتحياتنا إليك، وإحنا يعني مقدرين وجودك اليوم معنا على الهواء للحديث عن هذا الموضوع، وأنت من المتعثرات أختي صحيح؟
1: نعم نعم صحيح، أنا نعم متعثرة ماليا، أنا وزوجي بنعاني من أوامر حبس، أنا اليوم أم لثلاث أطفال ما بقدر أطلع من بيتي.
0: شو سبب التعثر عفوا؟
1: سبب التعثر مالي، كنا فاتحين مخبز وانكسر المخبز.
0: لا حول الله يا رب، يعني الموضوع كان عبارة عن شغل مخبز، وبالتالي انه انكسر المشروع وما قدرتوا تسددوا المبالغ.
1: صحيح؟ نعم صحيح. نعم. طبعا انا حابب انوه لشغلة.
0: تفضل.
1: زوجي قبل الحرب كان تاجر سيارات.
0: نعم.
1: من 2022 تقريبا ل 2027 صدر بحقه أوامر حبس ب100,000 شيكل، في المقابل إن للناس تقريبا 200,000 شيكل. كل الأوامر الحبس اللي وصلت زوجي عبارة عن شيكات جيرو، إحنا بعنا محلنا، بعنا عدتنا عشان نسد عن الناس.
0: نعم، عشان تسدوا مديونات اللي عليكم.
1: لا، عشان نسد ورا الناس، لأنه الناس مش راضية تصبر لما زوجي بتيجي واحدة معها شكات ويشتروا من زوجي سيارات وخلص، يعني هي عطته الشك ورجع صاحب الشك بعد ما يوصل لخمس ست أشخاص برجع بقولك أنت عطتني الشك، أنا بدي قيمته منك، أنا ما بروح أجري ورا مرة، أنا بدي إياها منك. زوجها بقول أنا متعثر ماليا، إحنا بعنا اللي فوقنا وتحتنا عشان نسد من ورا الناس، اليوم أنا بحاجة. أنا صرخت مبارح على الهواء مباشرة، واليوم برجع بأكد، أنا أطفالي بيناموا أيام بلا أكل بلا كهرباء بلا أي احتياجات أساسية، طلع بحقي أوامر حبس لأنه أنا كنت بس بدي ساعد زوجي. أنا أم لأطفال، أنا أخت عامل، أنا بنت شهيد، أنا جارة مناضل، يعني أنا مش نصابة، أنا مش محتالة.
0: طب حاولتوا تحصلوا جزء من هاي الديون اللي إلكم على الناس؟
1: إحنا رافعين عليهم قضايا، لكن الناس كيف أنا بحكي لك أنا متعثر، هم بيحكونا نحن متعثرون. أصبر لحين ميسرة، احنا قادرين نصبر، الناس مش قادرة تصبر علينا.
0: طب جربتوا انه يصير في تأجيل شوي لموضوع التحصيل، الناس اللي رافعين عليكم قضايا، يعني لو بشكل ودي يعني؟
1: والله شوف، هم كانوا 10 اوراق نسد منهم 3 اوراق او 4 اوراق، ضل 6 اوراق.
0: نعم، مبالغهم كبيرة، 6 اوراق او 6 مستندات مالية
1: 60,000 شيكل،
0: قيمتهم كلهم 60,000.
1: نعم صحيح.
0: طب يعني في كان حراك لموضوع المتعثرين، وكان في مطالبة بعدم حبس المدين، هل جربتوا انه من خلال محامي توقيف اوامر الحبس على الاقل مع ضمان السداد؟ يعني اكيد انتم مش هاربين، يعني بمعنى انه انتم معترفين بالديون هاي ومعترفين انه في عليكم مصاري، بس انه الوضع لا يسمح اليوم. جربتوا انه من خلال محامي على موضوع وقف الحبس المدين؟
1: طبعا احنا جربنا اكثر من محامي، لكن اتعاب المحامي تفوق القدرة الاستيعابية للأسرة. يعني لما انا بحكي لي ادفع 15% من قيمة المبلغ عشان ابلش اقسط لك اياه، طب انا بدي اقسط لإلي 70 وجوزي بدي يقسط لإله 100,000، من وين انا اجيب؟ زوجي من وين بده يجيب؟ اليوم زوجي عامل مياومة ب100 شيكل، باكيت دخان ومواصلات، بروح بأجار كهرباء بمصروف ابنه.
0: نعم نعم، يعني للأسف أنه هذا الواقع يجب أن يكون له حل صراحة على مستوى التقاضي. ويعني إحنا سابقا استضفنا لجنة المتعثرين والمتحدثين باسم المتعثرين، وصار الحديث على أساس أنه بشكل قانوني يكون في عدم حبس المدين مقابل التزام بالسداد طبعا لاحقا، لأنه اليوم إحنا شايفين هذا الحجم الكبير على يعني إحنا اليوم بنشوف عدة حملات أختي في موضوع المسامحة، ويعني بتحفظ على هذا الموضوع. هل جربتوا أنه تحكوا مع الناس اللي بدهم منكم مصاري أنه لو تنتظروا قليلا، يعني لو تأجيل الدفع أو جدولتوا بما يتناسب مع الوضع القائم؟ يعني
1: الوضع القائم بحكي لك ادفع 15% بصندوق المحكمة والقاضي شو بحكم، وقتها بنشوف شو بصير. في منهم بدهم المبلغ كامل.
0: نعم للأسف.
1: يعني ما في تعاون. عن متعثرين اثنين بالبيت مش متعثر واحد. يعني لما بتكون متعثر واحد في البيت تقدر انت اخر الشهر مثلا والله علي دفعة 1000 شيكل بقدر ادفعها بحاول اقسطها، بس انت بتحكي عن متعثرين اثنين في البيت. نعم. الدخل لا يتجاوز 2500 شيكل،
0: وانت بتحكي قيمة المديونية عليكم حوالي 170,000 انت وزوجك صح؟
1: نعم صحيح، وبدنا من الناس حركة المية.
0: نعم يعني كان الله بالعون.
1: يعني أنا ناشدت وجهاء الخليل، رحت عليهم عبيتهم، حكيت له لشخص معين، حكيت له زوجي مديون للعالم 100,000 وأنا والناس مديونة لإلي، حصلوا لي مصاري جوزي من العالم بدي أسد عني. حكى لي أوكي. بعد 3 أيام رجعت له بتليفون قال لي ترجعيش تتصلي علي.
0: لا حول الله يا ربي.
1: بالحرف الواحد حكاية ترجعيش تتصلي علي من وجهاء الخليل، وأنا اليوم بنت الخليل وبناشد كل إنسان حر يوقف معاي ويشوف ملفي ويحاول يساعدني بقدر المستطاع. في جروب للمتعثرات أعطوني كلمة أمانة أوصلها على الهواء مباشرة. أنا اليوم بحكي باسم جميع المتعثرات، خواتي مش مسترجيات يطلعوا من باب بيوتهم، خواتي عندهم أطفال بيعيشوا برعب بناموا على الجوع، ما في عندهم أي مصدر دخل. في منهم صاحب الشقة طردهم من البيت، حمل أوعيهم وكبهم برا، سرقوا أغراضهم، عليهم كمبيالات، بقولهم تعالوا حصلوا الكمبيالة وارجع على بيتك. نساء بالطالب بتناشد بتقولك أنا بدي أغراض بيتي، بدي أغراض بيتي، المستأجر سكر عليهم وطردني برا.
0: وما في تدخل من حدا؟
1: بتحكي أنا وديت واسطات للناس وقدمت شكوى لكن لحين ما يسرى.
0: كان الله بالعون. بس سؤال أخير، أنت حكيتي إحنا عنا جروب للمتعثرات، أنتوا بتعرفوا بعض يعني في عدد معين؟
1: نهائياً الجروب عبارة عن أخوات من جنين، طول كرم، قلقيلية، الخليل، طوباس. نعم. كل واحدة عرفت عن نفسها وحكت قصة قصيرة عن حياتها.
0: وانتم موجودين على جروب على منصات التواصل الاجتماعي واتساب؟ تمام
1: واتساب. القائمين عليها صفحة المتعثرين.
0: نعم. إن شاء الله أنه بكون في حراك في هذا الموضوع، وإحنا كمان رح نترك هذا الباب من جديد. وإذا إحنا بنحكي عن موضوع التسامح ونحكي عن موضوع سد التعثر جماعة الخير، هاي هون المشكلة. هون المشكلة. المشكلة زي ما هي عند هاي الأخت والأخوات الموجودين على هذا الجروب المتعثرات. يا ريت الناس اللي كمان بدها تساعد في هذا الموضوع انسوكم من
1: يعني أنا بدي من أحكي كلمة حق. يعني نعم. أنا بدي أحكي كلمة حق.
0: فضلي.
1: حملة التنازل لله اللي صارت لما أنت بتحكي هاي للمتعثرين، لما بيجي شخص بتسامح ب200 و300 ألف عن كماليات، عن حق سيارة، تعالوا شوفوا بيوت المتعثرين اللي عن جد، تعالوا تفرجوا أولاد المتعثرات. أنا اليوم زميلة لإلكو، أنا إعلامية، أنا فقدت مصدر دخلي، أنا اليوم قاعد في بيتي مش مسترجي أطلع، أنا إعلامية، أنا مش نصابة، أنا مش محتالة.
0: لا سمح الله، يعني حشاكي في من هاي الوصف. ويعني المتعثرين والمتعثرات اليوم هاي الظروف على الكل، ما حدا كان حاسب هذا الحساب. واليوم يعني كمان حتى جزء من الناس اللي كان عليهم جكات وكانوا بيشتغلوا في الداخل المحتل وفقدوا عملهم، صار لهم 3 سنوات، يتحول من حدا بيشتغل وعنده يعني ترتيبات مالية معينة، اليوم هو عاطل عن العمل، ويمكن تكون أسره صارت ضمن الأسر المتعففة والمحتاجة. كان الله بالعون. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي الإحاطة، وإحنا كمان رح نترك الأبواب من طرفنا في هذا الموضوع، ورح نستكمل مع أخت أخرى مطلعة على ملفات المتعثرين والمتعثرات. شكرا جزيلا لك. يعني فكرة جماعة الخير كمان مرة موضوع التسامح موضوع لطيف جدا, بس في قصص حقيقية بحاجة إلى وقفة جادة اليوم. أنا قصتي مش مع تشيك صار له 10 سنوات مش قادر أحصله, بروح بحر كل يوم, شكرا يعطيكم ألف عافية, ممتاز والتسامح لطيف, بس اليوم في ستات, في أخوات ربات بيوت متعثرات, يعني عليهم أوامر حبس مش قادرة تطلع من البيت لا هي ولا زوجها, كان الله بالعون. ونكمل في هذا الموضوع معنا كمان أخت فاضلة من لجنة المتعثرين. صباح الخير.
2: صباح النور, يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك, تحياتنا لكم ويعطيكم ألف عافية. يعني قبل شوي كنا نحكي مع أخت فاضلة في موضوع, وهي متعثرة وهي وزوجها بسبب ظروف مالية, وأنت مطلعة على ملفات الكثير من المتعثرات من لجنة المتعثرين. يا ريت لو تعطينا شوية أرقام, إذا في عندك أرقام معينة بنقدر من خلالها نستطلع موضوع المتعثرات والوضع الحقيقي في هذا الموضوع.
2: طبعا أرقام, ما في عندنا أرقام معينة, لكن هي أرقام كبيرة. أنت بتحكي عن الضفة الغربية وبتحكي عن حرب, فزادت الأمور سوء خلال فترة الحرب وزاد عدد النساء كمان. يعني هاي الأرقام اللي إحنا بنحكي عنها هي كبيرة, ما كانت قبل الحرب, زادت بسبب الحرب, بسبب الظروف الاقتصادية اللي بتعاني منها الضفة الغربية, خاصة مناطق جنين وتبكرم, النزوح اللي صار, الضائقة الاقتصادية اللي بتمر فيها فلسطين بالذات. يعني هاي الأمور هي كتير سبب في إيجاد عدد كبير من المتعثرات. تاني شغلة, لجنة المتعثرين إلها سنة ونص بتقدم كتب للحكومة ولسيادة الرئيس لقيادات اللجنة المركزية, لكن للأسف هناك تجاهل كبير لهذه المسألة. نعم. والمسألة مثل ما حكيتها وبعيد وبزيد إنه بتزداد سوء. لازم يكون في عنا استثناء للمرأة الفلسطينية. إحنا بدنا إحنا لما الحكومة بتيجي بتحكي لنا بدنا نعزز الصمود, كيف أنا بدي أعزز الصمود والمرأة الفلسطينية ملاحقة على دين, مهددة في الحبس في أي لحظة, في تجاهل للحكومة من حقوقها. إحنا ما بنطلب إلغاء حق الدائن, إحنا من طالب الحكومة بإيقاف أوامر الحبس بحق النساء, سواء إلغاء أوامر الحبس الصادرة أو تسكير خانة أوامر الحبس خاصة على النساء. لازم يكون في عنا استثناء لوضع النساء الفلسطينيات. أنا بدي أعزز صمودها, إذن لازم يكون في عندي إشي على أرض الواقع.
0: طيب أستاذة الفاضلة, يعني خلينا نأخذ ما يحدث اليوم على أرض الواقع وعلى السوشيال ميديا بموضوع المسامحات وحرق التشيكات وحرق الكمبيالات وزي ما بدك خرفي في هذا الموضوع. والحقيقة أنه القصة والإشكالية موجودة في مكان تاني, معلش
2: مزبوط,
0: سامحوني. لا مستمعين ومتابعين سامحوني, أنا حدا بيسامح حدا شاري تليفونات بمحل موبايلات, وحدا ما بعرف بمئات آلاف الشواكل, وأنا عندي مجموعة من الستات المتعثرات, إما بسبب الوضع الاقتصادي اللي صار, انتقال العائلة من عائلة مدرة للدخل إلى عائلة محتاجة. أعتقد أنه يجب تصويب البوصلة لوين نروح. شو عملتوا في هذا الموضوع؟
2: صحيح, لجنة المتعثرين أطلقت مبادرة بسبب تجاهل الحكومة للمطالب اللي احنا حكينا عنها. أطلقت مبادرة صرخة خير, اللي هي بتطالب مطالبة أهل الخير, الشركات, المؤسسات بمسامحة النساء أو رفع الأوامر الحبس عنهم اللي في المحاكم. احنا بدنا حلول
0: لو تأجيل الأوامر الحبس, يعني ما يسامحوهم أستاذتي, يعني ما يسامحوهم
2: 100%, بس مش شرط المسامحة,
0: سهلوا عليهم السداد وأجلوا السداد شوي, يعني أعطوا الناس 100%. شهرين ثلاث لقدام, بلكي ربنا يعني فرجها من عنده, بس يعني
2: حتى ولو يعني مش انه بس شهرين وثلاث. انت احنا بنحكي عن تأجيل اوامر الحبس, رفع اوامر الحبس للنساء, جدولة الملفات كمان مرة, يعني برضه في اقساط مثلا بتكون على النساء عالية. لا. من وين بدها تجيل؟ اذا هي ما هي وزوجها بتصفي مرات في بيوت وفي اسر بتصفي هي وزوجها عليهم اوامر حبس, لا هي قادرة تطلع تشتغل ولا هو قادر يطلع.
0: يعني زي الاخت اللي حكينا معها قبل شوي, يعني الاخت اللي حكينا معها قبل شوي هي عليها اوامر حبس وزوجها عليه اوامر حبس, وما كان عندهم مشروع مخبز, ويعني بسبب مصفوط. الظروف انكسر المخبز وتراكمت الديون, لهم مصاري على الناس والناس بدهم منهم مصاري. بس اذا حبسته, اذا حبسته وزوجته
2: شو الفائده؟
0: شو انا بدي اسد
2: 100%,
0: بدك تزيد المشكله.
2: برضو يعني مش بس أهل الخير، الحكومة بكفت عنه، يعني ما ضل كتاب إلا ما نرفع، كل يوم وعدات كل يوم وعدات. لهيك اضطرينا نلجأ في هاي المبادرة لأهل الخير، للشركات المؤسسات، برفع أوامر الحبس عن النساء. يعني هدول نساء نازحات، موظفات، عاملات، كانوا يعني مش عارف إيش أحكي، مش عارف لمين نوصل صوتنا.
0: يعني يرحموا عزيزة
2: قوم ذل. أنا بحكي باسم كل امرأة. نعم. أنا بحكي مش بس باسمي، باسم كل امرأة.
0: نعم نعم. أنا بدي أعلق على ما تقدمت فيه أستاذة. ياريت في موضوع المتعثرات واللي عندهم أوامر حبس أو يعني إجراءات قانونية في هذا الموضوع، يكون في فعلا استثناء ووقف أوامر حبس خصوصا للنساء، للنساء تحديدا، وبديش أحكي بس عن المتعثرين بشكل عام. يعني لا يعقل أنه ست عليها تعثر مالي بقيمة 2000 شيكل تنحبس أو يطلع عليها أوامر حبس. يا جماعة الخير، هذا ما بيشبهناش، والله ما بيشبهنا، وهذا مش شغلنا. احنا في هاي البلد عمرنا ما كنا هيك ولا رح نكون هيك. نحبس امرأة ام لأطفال عشان مبلغ مالي مش قادر تسدد بسبب الظروف،
2: وصارت المرأة يستغلوا انها هي وسيلة الضغط الوحيدة للحصول على المال او لتحصيل المال.
0: حصلوا يعني انه حصلوا انه تم توقيف
2: متزوجة عزباء كبيرة. نعم. بالسن، يعني ما بيميزوا نهائيا بين امرأة واخرى.
0: هلا يعني القانون اصم،
2: هي وسيلة للضغط.
0: نعم،
2: صارت هي وسيلة للضغط فقط.
0: نعم هو قانون اصم، يعني في الاخر هي امرأة عمرها 60 سنة ولا عمرها 25 سنة. بس هل حدث وانه يعني تم توقيف او حبس امرأة على قضايا تعثر مالي؟
2: طبعا كتير بيكون بيتم حبسهم
0: فعليا، يعني مش بس أوامر حبس.
2: طبعا طبعا طبعا، في صبايا كتير بتم توقيفهم. يعني آخر فترة، من فترة قصيرة جدا، صبية وأم لأطفال تم حبسها 14 يوم وتداينت عشان تسد الدين. يعني هي حتى ما معها تسد، اضطرت تتداين وهي أم لأطفال، وتركت أطفالها وبيتها وانحبست، واضطرت تتداين عشان تلغي هذا الدين. يعني عاشت في دين فوق دين. يعني هي ما حلت مشكلة.
0: لا، هي جدولت المشكلة من مكان لمكان تاني. بس يعني أنا صحيح. عندي سؤال، وأنا بعرف أنه في حق للناس أنه تحصيل ديونهم ومصرياتها، ولكن سؤالي للشخص اللي أو الشركة اللي أو الشخص اللي قدم هذا البلاغ وحبس هاي الست، عن جد أنه مبسوط ومرتاح؟ يعني عن جد مرتاح انه حصل مصريات؟
2: هو
0: يعني
2: بحس حاله انه هو انجز، يعني انه هو
0: والله ما ظنيت
2: حبس امراه معناه.
0: والله يا استاذه ما ظنيت، والله بينه وبين حاله لما وقف على المراي بيعرف انه هو ما انجز.
2: طبعا طبعا، وللاسف انا يعني اتبع للحكومه في نقطه معينه. انت كحكومه اقريته في اتفاقيات دوليه اللي هي في حقوق النساء، رحت اقريته في رفع سن الزواج ورفع سن الحضانة، كل الاحترام. طيب ليش ما شفتوا وجهة النظر الثانية؟ طب ما في العهد الدولي بيقول لك ممنوع حبس المدين، طب ليش المرأة تجاهلتها في هاي النقطة؟
0: مش بس المرأة،
2: بما انه حبس المدين اتفاقي يعني. حبس المدين بشكل عام انا بحكي فعلا. بس بما انكم انتم بتحكوا احنا بدنا نعمل إشي للمرأة، طب وينه؟
0: ويا ريت كمان يكون
2: يعني رفعت سن الحضانة ورفعت سن الزواج، كل الاحترام، كانت اتفاقية ممتازة وقرار ممتاز. طب انصف المرأة في الجهة الثانية،
0: المؤسسات النسوية،
2: كثير عندنا حالات طلاق، الناس للأسف ما لهم صوت.
0: جربتوا تتركوا باب المؤسسات النسوية انه يكون في ضغط على الحكومة؟
2: كل المؤسسات اللي بتخطر في بالك وما بتخطر في بالك تم التواصل معها، مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
0: كان الله بالعون. احنا يعني راح نضوي على هذا الموضوع اكثر، وراح نرجع نفتح الموضوع اكثر، وهذا صراحة هاي امانة في رقبة كل واحد بسمعنا وبشوفنا وبتابعنا اليوم،
2: وامانة في رقبة الحكومة كمان.
0: وهو احنا كلنا في رقبة الحكومة، يعني اللي بده يسوي جمال بده يوسع باب داره. بس انا بقول للناس، للمواطنين اللي واحنا عمالنا بنتفرج وبنشوف حملة التسامح، وانا بقول رائع جدا نتسامح. حتى واحد يعني قال لي انا في ديون لها اكثر من 15 سنه فهي ديون ميته، بس انا سامحت بيني وبين حالي عشان حالي، وتمام جميل وكل الاحترام
2: صحيح.
0: ولكن
2: بس الاهم هدول النساء،
0: وجهوا البوصله مش مزبوط. عشوائيه، خلي البوصله
2: الحقيقيه
0: على
2: تكون.
0: نعم، على هدول الناس، على هدول الستات المتعثرات، وهم بدهم يسدوا، مش بتهربين من السداد هم، ولكن مزبوط. الظروف اليوم ما بتسمح لهم يسدوا بالطريقه اللي هي مطلوبه، انه ادفع 15% وادفع دفعات. ما انتم شايفين الوضع اليوم، الواحد يا دوب قادر يوفر
2: قوت
0: يوم لاولاده في الدار. صح. كان الله بالعون. بدي أشكر جزيل الشكر على كل هاي الإحاطة, ويعني إن شاء الله صوتنا وصوتكم بوصل, وإحنا كمان
2: إن شاء الله
0: هاي الأبواب. تحياتنا لكم, ربنا يفرجها على كل الناس يا رب.

حاضن يشرفنا وإن شاء الله حاضر يشرفنا وإن شاء الله مستقبل يشرف البلد ولاد البلد. بس كمان مرة وجهه بوصلت موضوع السداد، دوروا على هدول الستات، اسألوا عنهم، هاي في لجنة المتعثرين تواصلوا معهم، اللي بيقدر يساعد بشكل شخصي يساعد، اللي بيقدر يتواصل ويكون حلقة خير، حلقة وصل خير بين الدائن والمدين فليكن. تقدر تأجلوا إشي أجلوا شوي، ما حدش متهرب من موضوع السداد. إلى هنا تسمحوا لي بس قبل ما نغادر في موضوع عطارة، احنا تواصلنا مباشرة شكرا أنوار مع بلدية عطارة وبقولوا انه في مشروع هم بيستنوا ترسية العطاء على احد المقاولين، بس بكرة بحكي لكم شو القصة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. دائما عفوا سامحوني أنا الموضوع شوي نشف لي ريكي صراحة. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، أضل بألف خير، السلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: طابت أوقاتكم وأهلا بكم. توقف عدد من المولدات الكهربائية في مشافي قطاع غزة بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار والوقود، وسط تحذيرات من خروج مولدات إضافية عن الخدمة. مركز فلسطين لدراسات الأسرى يرصد اعتقال الاحتلال 2000 قاصر بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات منذ بدء الحرب على غزة. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير يعلن أن بلاده استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على الدوحة للضغط على تل أبيب من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. جيش الاحتلال يستعد لمواصلة تصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية والدفع نحو احتلال مخيمات إضافية في شمالها. مع استمرار تعطل بعض محطات تحلية المياه داخل إسرائيل بسبب الطحالب، دراسات علمية تفيد بأن هذه الطحالب قد تكون تحركت من الشواطئ المصرية بسبب حرب الإبادة على غزة. جيش الاحتلال ينسحب من تلة علي طاهر جنوب لبنان ويواصل السيطرة عليها ومراقبتها واستهدافها بالقصف والغارات، وإسرائيل كات يقول إن المنطقة هي جزء من الخط الأصفر وتخضع لإسرائيل حسب تعبيره. مع تواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، إيران تؤكد تمسكها بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقا وإرجاء اجتماع كان مقررا اليوم بينها وبين دول الخليج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أن إيران تسعى لإبرام اتفاق معه بأي ثمن، ويلمح الاحتمالية بقاء بلاده في إيران والسيطرة على نفطها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تزعم أن من وصفتهم بالمتشددين في إيران نجحوا بتخريب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عبر عمليات استهداف سرية للسفن في مضيق هرمز. التحذير من نفاذ مخزونات السعودية من النفط المخصص للتصدير إذا لم يستأنف تشغيل خط أنابيبها الرئيسي المؤدي للبحر الأحمر في غضون أيام، وسط تحذيرات من إمكانية فقدان نحو 4% من الإمدادات العالمية بسبب هذا التوقف. أخيرا، المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع الشهر الجاري بسبب تجدد القتال في البلاد. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعة القادمة. تابعوا أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية كافة.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
11: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أريد. طور عالمك.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب الأحزاب والانتخابات والانقسامات إسرائيل في المنظور المقارن والنظري للمؤلفان المحرران ريوفن حزان وموشي ماور وصادر عام 2000 ميلادي أحد أهم المراجع الأكاديمية المهمة لفهم النظام الحزبي الإسرائيلي من خلال الربط بين ثلاثة عناصر أساسية: الأحزاب، الانتخابات، والانقسامات الاجتماعية والسياسية. وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات المحررة نشرت ضمن سلسلة متخصصة في التاريخ والسياسة والمجتمع الإسرائيليين. ويبحث الكتاب في الحالة الإسرائيلية من منظور مقارن ونظري، لينطلق من حقيقة أن الأحزاب في إسرائيل لا يمكن فهمها بمعزل عن المجتمع الإسرائيلي شديد التعدد والانقسام. فالنظام الحزبي والكلام للكتاب تشكل تاريخيا حول مجموعة من الانقسامات، من أبرزها الانقسام بين اليمين واليسار والديني والعلماني واليهودي والعربي والإشكنازي والشرقي، إضافة إلى المواقف المختلفة من الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا الأمن والسلام والأرض وحل الدولتين وخلافها من القضايا اليومية التي تطرق باب الإسرائيليين. هذه الانقسامات لا تبقى مجرد اختلافات اجتماعية، بل تتحول إلى قواعد انتخابية وهويات حزبية ومواقف سياسية. ويبرز الكتاب أهمية الانتخابات في إعادة تشكيل قوة الأحزاب ومواقعها داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الوطنية الواحدة إنما يتيح فرصا كبيرة للأحزاب الصغيرة، ويجعل تشكيل الحكومات مرتبطا بدرجة كبيرة بالائتلافات الحزبية بين الكبير والصغير. ولذلك لا يرتبط نجاح الحزب فقط بعدد الأصوات التي يحصل عليها، بل بقدرته على أن يصبح جزءا من الائتلاف الحكومي قادر على حسم تشكيلة الأغلبية التي تحظى ب 61 صوتا الذهبية داخل الكنيست للمصادقة على أي حكومة. ومن زاوية الأحزاب الإسرائيلية يساعد الكتاب على فهم لماذا ظل النظام الحزبي الإسرائيلي شديد التعدد، ولماذا ظهرت أحزاب جديدة واختفت أخرى، ولماذا كانت بعض الانقسامات الاجتماعية أكثر تأثيرا من غيرها في تشكيل السلوك الانتخابي. كما يوضح أن الأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية، بل مؤسسات تعكس صراعات المجتمع الإسرائيلي وتحاول في الوقت نفسه إعادة صياغتها. وتكمن أهمية الكتاب اليوم في أنه يوفر إطارا نظريا لفهم التحولات اللاحقة في السياسة الإسرائيلية، وخاصة صعود اليمين وتراجع بعض الأحزاب التقليدية وتزايد أهمية الأحزاب الدينية والقطاعية وأيضا الأحزاب المتطرفة التي تدعم التمدد الاستيطاني، ثم انتقال السياسة تدريجيا نحو شخصنة القيادة. لذلك فإن الكتاب مرة أخرى إنما يعتبر مرجعا مناسبا لفهم الجذور البنيوية للنظام الحزبي الإسرائيلي قبل دراسة تطوراته في العقود اللاحقة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تباين أداء الأسهم العالمية في
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين حول العالم من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم ودفع المتعاملين إلى التحوط تحسبا لاستمرار الحرب والصراع. في اليابان مثلا تراجعت الأسهم بقوة مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع الين، إذ أغلق مؤشر نيكي منخفضا بنحو 2%. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في دول الخليج بأن بعض المشترين الصينيين يتجهون إلى النفط الخام السعودي والعراقي والإماراتي في وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات المنافسة بسبب ندرته النسبية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عائدات الصادرات النفط الإيرانية تتضاءل مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يعيق شحنات الخام من الخليج بالتزامن مع تراجع المخزونات الموجودة في البحر التي كانت تغذي السوق الصينية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني أكثر.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الألياف تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالشبع، وتوجد بكثرة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة. ولزيادة تناولها استبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة. وضف الخضروات والبقوليات إلى وجباتك بصورة منتظمة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

تأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخير والسعادة والصحة والفرح والسرور والورد المنثور. صباحكم واحد واحد، فردا فردا، شخصا شخصا، مستمع مستمعة، مشاهد ومشاهدة. أيوة لسه ما بلشنا. سؤال ما منقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟
1: يختي صحية المستمعين ووقت صوتك ووقت صوتك.
0: الذكاء الاصطناعي بيعمل كل شيء، ما بتقدر انك تنسخ شخصيتي عليه. هذه مش اشي بروح بانك تكح، هذا اشي ثابت في الصوت. الان هاي البحة صباح الورد، بعيدا عن الامراض والمشاكل الصحية والاوجاع، الشفاء العاجل لكل المرضى. مشكلتنا طويلة وعويصة وملهاش نهاية، لعل وعسى انه نطيب يا رب. ما احكي كتير ولا شو اعمل؟ يعني بدل ما احكي في البرنامج اليوم شو اسوي؟
2: احكي احكي.
0: مستمعي واصدقاء الحلوين الكتاكيت،
3: وين يا ليل يا ليل،
0: شفت فيديو لثلاث ختائر على ما يبدو كويتيين، شفتوا الفيديو؟ واحد فيهم مستغرب، بنته الصغيرة حكيت له انتو كيوت، فمش عارفين شو يعني كيوت، ساعهم يبحثوا شو يعني كيوت. لعبة، أكلة، لا تكون انه كتكوت، لا تكون انه بسكوت، لا لا، شو يعني كتكوت؟ فمستمعينا الكتاكيت اللي ما إله حدا يدلعه في الحياة، سلم الموضوع لأحلى صباح بيدلعك على الآخر. بندلعك بالكلمات وبالألحان وبندلعك ب

0: اختار واحتفظ بالناس اللي بيختاروك دايما، يعني انت خيارهم الاول، ارجوك ما تخذلهم. في ناس بين كل الناس اللي حواليهم بيكونوا مشهورين وعندهم ناس كتير، ولكن بيختاروك انت، لا تنساهم. احتفظ باللي بيختارك في كل مرة وفي كل مرة، في كل تجربة حلوة أو سيئة بيختارك أنت يشاركك فيها. هذا الإنسان حاول أنك ما تفرط فيه. فرط الرمان خدودة، أمونة يا أبو مراد بتقولك أنت أحلى كتكوت في حياتها. هلأ أمونة كان بعت لنا أبو مراد رسالة قبل شوي بيقول إنه سائل الذكاء الاصطناعي إذا أنا قلبي بوجعني شو علاجه، فأيل له أمونة. الذكاء الاصطناعي على فكرة رهيب، ممكن يجاوب هيك جواب على فكرة، إذا بيكتشف إنه أنت بدك هيك جواب رح يعطيك إياه. صباح الورد من القائمة الأعلى، يعني اللي عم يبعثوا الآن عبد الله الجوهري، وصباح الورد لرامز عبد الباقي وأبو إدريس وعماد الرعد وبراء عرسان. الله يسلمك يا أبو مازن، وصباح الخير للمعلم خليل المدهون وأبو رامي وإبراهيم وكريم وأم سالي. سعد صباحك يا أبو جواد درويش، شو أخبارك؟ أبو جواد كمان بيقول لي رغم أنه الكل بحب صوتي وهيك وحضوري، لكن يبدو أني أنا بحاجة أو بتعرض للحسد والعين. الحسد والعين، هي عين عيون بكف اللي عندي. الله قال بيقول لي لا تحكي اليوم، لا تقدمي البرنامج. سلام، كان يحرض اليوم الصبح، ما تطلعي على الهواء. حرطني ولا لا؟ لا لا لا لا، إلا حبيت روحي فيه. المهم أبو جواد بيقول لي العلاج هو المعوذات، قبل وبعد البرنامج وكل يوم لازم أذبح خروف لردة العين. حرام الخرفان. مع ابني الشاري وبفكر فيه، مع ابني الشاري وبفكر فيه، لكن لا حد كده لا لا. أهلا يا أم عماد ومنير أبو غليون، صباح الورد لأبو مراد، علا أبو عون وحسام البكري. هلا سعد صباحك يا مجدي فرج. مجدي كمان بيقول لي خدي إجازي وما تسألي عن حدا، للأسف صعب أخد إجازي هاي الفترة. صباح الورد يا شريف نعيم عجاج، ما حدا بيعترض على إجازاتي ولكن صعب، بس ممكن ما أقدم البرنامج يا. أحمد الطهموزي، بهاء الكايد اللي لحد الآن ما إجوش على الشغل ونايمين، ما شاء الله شو هالشغل اللي عاطيهم أريحية. تحية لأبو الأمير يا لؤي، كيفك يا حبيب أبو زريق؟ صباح الورد، الله يفك أسر كل الأسرة، ولا تحديدا مبشار، الله يفك أسر ابن أخوكي من إجنسينيا. طب قول له، والله تحكي له. زحيمان 3-1،
1: هتعرف تقول قمشني فيش هنفش
0: يفش. زحيمان 3-1، في عبوة صغيرة، كيس صغير بتفرغوه في الكاسة، بتحضروه وبتشربوه ما بين القهوة سريعة الذوبان والمبيض والسكر في كيس واحد، جاهز للرحلات وللناس المستعجلين دايما. اسألوا عنه في كل فروع إزحيمان وفي أي مكان بتفوتوا بيقدم قهوة.

ومن الزحيمان إلى بنك القاهرة عمان. إن شاء الله تقول له إذا فضحت العالم العربي. خدمات بنكية عصرية متطورة، واليوم البنوك صارت كتير أسهل التعامل معها وإدارة حساباتكم عبر التطبيقات، تطبيق بنك القاهرة عمان. سعد صباحك يا أحمد إسبيتان، صوتي مش عاجبه يبيني مريضة هيك الواضح. صباح الورد يا أم حسن قلود وأم مريم، لا أمك ولا أختك أم زياد سلمين عليهم. صباح الورد يا أيمن الشيخ. محمد سلامة للشباب الشغيلي خميس، عبيد الأول، أيمن بركات وأحمد فرح، يجعل الفرح في قلوبكم دائما. بحس الشباب، تجمع الشباب دائما لازم تحكي لهم عن المشاوي، ما بعرف ليه. لازم نغير هاي الصورة النمطية ونحكي للصبايا، لازم الصبايا يصيروا يروحوا على الزغلول يمتعونا بالمشاوي. ليش دائما الشباب هم اللي بيروحوا بيصورونا في الزغلول؟ صورونا وبيبعتولنا صور وفيديوهات وهم ياكلوا مبسوطين. المرة الجاي على الصبايا. صباح الورد يا شكري الياباني. أنس رداد، صباح الورد يا هديل، هتصبح على على على صديقاتها الغاليات لما وإيمان وهيا وكفاح، الصديقات في الجامعة إن شاء الله يوصل. صباح الورد مع قهوة زحيمان يا سندس. بعد ساعة، ساعة ونص ببلش الطعم اللذيذ، أو وقت الطعم اللذيذ اللي هو فريشة. بحس إنه مش الصبح، من الساعة 10، 10 ونص وإطلع بصير ممكن ومناسب نشرب فريشة البارد بطعم الكاندي. لازم عملت أغنية بصورتك الثمانينات، لازم أنت حكيت الأغنية هاي السلام الأطرش، لأنك كنت تشبهه، بس هو مدعبل أكتر، كان خدوده مدعبلين. في الشيني إكسترا، اشتري، تسوقوا، عبوا السلة، روحوا عند الكاش. إذا معكم تطبيق شيني مي فالتوفير راح يكون أضعاف. تعرف ليش أمر؟ لأنه مهتم بتغذيته، أو مهتم في تغذيتها، تلاقي بشرتها ما شاء الله صافية تلمع بتشعشع. أمر أمر طول النهار يشرب حليب. سعد صباحك يا ميمون عياد ويسلم قلبك. قاسم سلامي وعبود، تحياتنا لأهلنا في بيت عور التحت يا ليث العوري، وبيصبح على الحاج طارق النتشي. سعد صباحك، وإن شاء الله يكون أبو أحمد على السمع أو يكون بصحة جيدة. امرواد كالعادة بتصبح عليكم بوردات جنينتها الحلوة.

0: تعرف كيف قلبه رماها؟ زحلقت وهي تشطف، كانت تشطف بسمارت. تعرف سمارت بيعمل رغوة وبيعمل ريحة حلوة بطبيعة الحال.
1: ولا مصرمجة؟
0: لا لا لا، لما تحطه على البلاط الناعم وتمشي حافي ممكن تتزحلق. فهي تزحلقت مع عمرو دياب وهيك أجمل إحساس، هيك وقعت. ألترا سمارت أو سمارت، طبعا ألترا سمارت مطور عن سمارت، 7 مرات أكثف، 7 مرات معطر أكثر، و7 مرات أزكى. ما بينأكل ولكن أزكى بالريحة. صباح الوردي أحمد النبالي، وصباح الفل لأم جهاد مناصرة. اليوم رايح عطول كريم، إن شاء الله رحلة سعيدة. خلدي غبارية وإيمان وأبو خالد الخراز وعلي ماضي وأمير فريحات ومحمد قباجة وفضل عادي وأبو محمود وعمر عدوان وعائلته المسافرين على الأردن، إن شاء الله يكونوا بصحة وسعادة.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: جنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينامومتر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
4: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: وعدنا مع الأفاعي. سؤال: السبع له حليب؟ يعني حليب السباع شو وضعه؟ صباح الخير لكل اللي انضموا حاليا لرايا اف ام ولأحلى صباح من كل المحافظات ومن كل المناطق. وطبعا فيكم تشوفون على رايا tv.bs, واللي ما بيقدر يشوف على الشاشة أو يتفرج على الشاشة فممكن يسمعنا على رايا.bs على التطبيق إذا عندك أي تشويش على المحطة أو على موجات الاف ام. اللي ما صبحت عليهم وكانوا بعتين قبل البرنامج: محمد توبي, إلى كل زوجتك إم يزن أحلى صباح, هلا بحسن أسعد وعزام عبدو ومونة وأبو عنان وعصام وخولة عبد الدايم.
1: لو شرطك امشي عكفوفي عكفوفي بمشي, لو بدك كل شي لعيونك لعيونك.

0: طبعا أبو يامن أبو إدريس بالنسبة للذكاء الاصطناعي بيقول في كتير أصوات عم تحكي إنه ضروري نقلل من الاعتماد عليه وتطوير هذا المجال لأنه يسيطر علينا، فهو سيطر عموما. بتعرف إنه الناس إذا بدهم أي إشي صاروا يفوتوا عليه ويسألوه، يعني إشي بيعرفوها حتى مش مستعدين يفكروا، 3 ضرب 3 مش مستعد يفكر، بروح بسأله، فيعني أبرز أبسط الأشياء. فلذلك أنا كمان ضد الذكاء الاصطناعي والتعود عليه والاعتياد عليه وخليه يسيطر على حياتنا ويمحي ما تبقى من عقولنا. أصلا إحنا ما بنستعمل كل العقل وكل القدرات العقلية لإلنا، فكيف لما كمان هالجزء البسيط نخلي يعتمد على إشي تاني؟ فأنا معك وإن شاء الله يوم الأربعاء رح نحكي في هذا المجال مع متخصصة في هذا الإطار، كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وهي الأفضل بدون ما إحنا كمان يأثر على حياتنا وعلى قدراتنا. بس الآن بدنا ننتقل إلى المهرجان القادم اللي بيتم التحضير له في سلفيت ما بين بلدية بيديا والغرفة التجارية بسلفيت وشركة جاست برو إيفنت، وهو مهرجان صناعات وطن. مش المهرجان الأول ولا الأخير بهذا الجانب بهذا الإطار، ولكن أكيد له مميزات وتفاصيل ويمكن في شغلات خاصة. فراس الصيفي مدير العلاقات العامة في شركة جاست برو إيفنت، صباح الخير يا فراس. فراس سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم، مبارك العمل الجديد. احنا آخر مرة حكينا معك كنت في مؤسسة أخرى، فمبارك يا فراس.
1: الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية، احنا بنفخر فيكم بنافذتكم دائما نجمة.
0: الله يسعد صباحك يا فراس، يعطيكم العافية. بس خلينا في الأول نحكي عن جاست برو إيفنت، هاي الشركة شو مجالات اهتمامها لما بنحكي عن شركات بهذا الجانب؟ بتعرف في شركات مهتمة أكثر في الفعاليات محددة، فعاليات ثقافية أو أشياء اقتصادية، فشو الاهتمام مجال الأنشطة للشركة عندكم؟
1: نعم، يعني جاست برو إيفنت هي شركة رائدة في إعداد المهرجانات والأحداث المحلية والدولية في إدارة المعارض والإكسبو وكمان المهرجانات الاقتصادية والوطنية من عام 2017 تقريبا، والشركة عم تشتغل على مستوى وطني في معارض الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية، بالإضافة إنها شاركت في عدة مهرجانات خارجية زي مهرجان الصناعات الفلسطينية في الكويت وفي مهرجان الصناعات الفلسطينية في الأردن، وكانت هي من الشركات اللي نظمت بالتعاون مع سفاراتنا في هاي الدول كمان هاي المعارض الدولية. ما يميز هاي الشركة هي بوثها، يعني المميز هذا الصناعة الخشبية المختلف عن الترس اللي دائما احنا نعتدنا عليه في المهرجانات. هذا البوث يعتبر يعني تحفة فنية للشركة اللي بتكون مشاركة في هاي المعارض، وبعطي انطباع دولي حتى بشهادات يعني وزراء الاقتصاد اللي كانوا يزورون في المعارض انه هذا المعارض كبوث، يعني كبوث مميز، هو يضاهي البوثات الدولية.
0: يعني مش بس مش بس اقدم خدمة او اقدم اشي، ولكن طريقة التقديم كمان تختلف، تركيز عليها. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله بهاي الشركة ولإلك كمان فراس في هذا المجال. ومهرجان صناعات وطن اللي عم يتحضر له إمتى رح يكون؟ شو التفاصيل؟ يعني إذا كان بالإمكان الإفراج عن بعض المعلومات من عندكم.
1: طبعاً أكيد، إحنا معرض الاقتصاد الفلسطيني بمحافظة سلفيت اللي رح يكون الأول من نوعه على مستوى محافظة سلفيت، هو فعالية اقتصادية يعني بتهدف حتى أنه إحنا نبرز قوة وتنوع الصناعة الفلسطينية خاصة اللي موجودة بسلفيت، واللي كتير من الناس اليوم يمكن ما بيعرفوا شو اللي موجود بسلفيت من صناعات وطنية صراحة تصدر للعالم مش بس لفلسطين يعني، وهذا الشيء بيعزز حضور منتجنا الوطني وبيفتح لهم أفاق جديدة يعني أمام المصانع والشركات الفلسطينية اللي موجودة هناك حتى انهم يوصلوا للاسواق المحليه والدوليه بشكل اكبر. بلس انه يعني يضيف هذا الشيء شراكات يعني تجاريه واستثماريه ما بينهم وما بين الناس اللي موجودين اليوم. اغلب الشركات اللي موجوده بسلفيت وخاصه بالمناطق القريبه من الخط الاخضر عم بتصدر منتجها الوطني للداخل ولامريكا ولاوروبا، وعم بينافس هذا المنتج يعني منتجات عالميه كبيره. لكن اعتقد انه كثير منا ما بيعرف انه في عندنا أفضل مميزات في هاي المصانع، سواء في الحجر، سواء في الأثاث، سواء في الحديد، سواء في الألمنيوم، سواء حتى شات كولا اللي موجود أصلاً موجود في
0: سلفيت.
1: في سلفيت. فإحنا هذا المنتج الوطني اللي بنعتز فيه حابين إنه يكون له يعني منبر إعلامي، منبر عرض أمام الناس حتى يشوفوا شو الإشي اللي موجود، واثنين تعيد إحياء يعني الصناعة الوطنية أمام وسائل الإعلام والجمهور. وإحنا كان في عندنا رؤية في هذا الشيء إنه إحنا كمان نستقطب السفارات اللي موجودة عندنا على هذا المعرض حتى انها تشوف شو اللي موجود عند فلسطين، ويكون في عنا بي تو بي بزنس تو بزنس ما بين هذول الناس اللي عم بنتجوا منتجات وطنيه وما بين هاي السفارات اللي ممكن تحتاج بلادها لبعض هاي المنتجات. المقاطعه حتى الان هي في يعني الربع الاخير من شهر اكتوبر القادم ان شاء الله تعالى، بحيث يكون في عنا مجال ان شاء الله انه نشتغل على يعني استقطاب الشركات واستقطاب الجمهور حتى انهم يكونوا بالتعاون مع بلديه بدية وغرفه تجاره وصناعه سلفيت ومحافظه سلفيت يعني عنوان في هذا المجال.
0: الشركات فراس اللي راح يتم التركيز عليها او على حضورها هي الشركات الموجوده في سلفيت ولا بشكل عام الموجوده في كل المحافظات منتجات وطنيه؟ وهل التركيز راح يكون على شركات كبرى متوسطه ولا كمان مش اشكال حتى المشاريع الصغيره والانتاجات الصغيره؟
1: نعم، هذا الشيء في الحسبان. احنا في بداية الامر حتى انه نسميه معرض اقتصادي فلسطيني يعني بمثل هوية سلفيت ومحافظة سلفيت، هو لازم يكون اساسه شركات من موجودة من محافظة سلفيت، لكن في مجال ايضا لبعض الشركات الوطنية الكبيرة او حتى المتوسطة بانها او حتى المشاريع الناشئة انها تكون موجودة في هذا المعرض. احنا بنحكي عن حوالي 70 بوث راح يكونوا موجودين، راح يكون في عندنا اكثر من 15 مطعم حاضرين في هذا المعرض الاقتصادي الفلسطيني، لكن أولوية الحضور في هذا الشيء لازم تكون أصلا لسلفيت عشان تمثل هوية صناعة
0: المحافظة المستضيفة طبعا.
1: نعم صحيح. المشاريع الصغيرة يعني إحنا راح يكون في لها يعني جناح مخصص لهذه المشاريع، لازم لكن لازم في البداية تقدم مسبقا عشان يتم رصد يعني الحجم اللي لازم تكون فيه هذه المشاريع الصغيرة. كمان
0: قديش بوث ممكن أو قديش ممكن عندكم قدرة على استقبال مشاريع صغيرة؟
1: احنا حسب المساحة اللي موجودة عنا في بلدية بدية أو في بلدة بدية هي مساحة تقدر بثلاثة دونم تستوعب حوالي 70 بوث. فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة يعني تقريبا احنا ممكن نحكي عن 10% ل 15% من هاي المساحة راح تخصص للمشاريع الصغيرة. الباقي راح يكون حوالي نحكي عن 50% 60% للمشاريع المتعلقة بسلفيت، وباقي التفاصيل راح تكون ما بين رعاة وما بين شركات خارجية على مستوى الوطن راح تكون موجودة عندنا في هذا المعرض كمان.
0: فإذا إن شاء الله لما تعلنوا عن المواعيد بدقة لمهرجان صناعات وطن، إحنا بندعو كل المستمعين كل الشركات وكل المحال التجارية كل الناس التجار كمان إنهم يكونوا موجودين في هذا المهرجان في الربع الأخير من الشهر القادم
1: من شهر 10 إن شاء الله. يعني إحنا بنحكي تقريبا الموعد المقترح حتى الآن 22-23-24-10، بحيث يكون خميس جمعة سبت في فعاليات ترفيهية راح تكون للأطفال، في كمان راح يكون في عنا عروض أمامهم، يعني كمان الشركات راح تقدم أصلا يعني إن شاء الله تعالى كمان عروض للناس بحيث أن الناس تستفيد. فهو المهرجان بإذن الله بيكون فائد للجميع ما بين المواطنين ما بين الشركات ما بين الاقتصاد الوطني ما بين حتى اللي جاي إنه يشوف شو اللي موجود عنا من أساس من مطابخ من حجر طبيعي من بلاط من ما عم نكتشف إنه هو موجود عنا إلا يعني صدفة يعني
0: صحيح وإنه منتج أو إشي من عنا في كل المجالات. شكرا جزيلا فراس، إن شاء الله الكل على استعداد الجمهور والشركات والمؤسسات يكون في هذا المهرجان له حضور كبير ونتائج رائدة.

بتعرف ليش بسأل وين بيتها؟ علشان يمشي لها حافي بين الأفاعي. اكتشفنا السر. صباحكم مع شاي الكرك بالهيل. شاي الكرك متوفر عند زحيمان. وكمان بأكياس صغيرة فيكم تجربوا كيس صغير، إذا عجبكم بتكتروا منه. شاي الضيافة أكيد شاي عادي، بس مش عادي. شاي ولكن مش عادي.

صباح الورد لأم محمد الخليلي، وبتقول لابنها محمد وزوجته وولاده ألف سلام عليكم من بعد حادث السير. ألف سلام يا أم محمد. لازمهم على رأي أبو جواد درويش يذبحوا خروف، يعني إحنا نغلط والخروف اللي يتعاقب. صباح الورد يا عبود عبد الرحمن العدوان لأشرف أبو سنينة وكادر العمل جميعاً.

0: شكرا ناصر ناصر منصور الله يسلمك. سارة بتقول كيفك؟ زي ما انت شايفة زي ما انت سامعة يا سارة. سعادة وبناتك أنا بتمنى لهم كمان دوام الصحة والعافية ويخلي لك إياهم. ليندا أم أحمد بتقول أحلى فنجان قهوة بجمال صوتك. لا صوتي اليوم مش حلو ليش شو هالحكي. عموما الأغاني عاجبينها لليندا كانوا في المقدمة وكانت عم بتحاول تنهي الشغل في أحلى صباح. تعرف ليش بيخلصوا الشغل في أحلى صباح؟ عشان الأغاني. فزبطهم اتوصى بالسيدات شغالين أشغال شاقة. غادة بتقول لي إذا أنت مش قادرة تحكي خلينا إحنا نحكي زي يوم الخميس. والله ما عندي اعتراض. حدا فيكم يجي يكمل البرنامج؟ والله ما عندي اعتراض.
1: أنت حلال تفطري لأنك مخرفنة. خدي الدواء مع الخرفنة.
0: في دواء للخرفنة؟ أنا بقول لك شو الدواء. حمص الإكسترا من الجنيدي. بدك إشي مفعوله وقائي؟ لحمة الزغلول بتخليكاش تقترب من الزهايمر والخرفنة. سلامات يا فداء سرور. ونورت حمود في مشغل سعادة. نورت يا حمود. عايشة سوالمي أنا منيحة الحمد لله. الحمد لله نشكر الله على كل شيء. حبيتك قد عيوني هاتي إيدك حتى الطير وإن قدروا يلحقوني. في ريحة شبيهة بالليمون مع ألترا سمارت. ريحة الأرضية بتكون نظيفة على ريحة ليمون.

0: شكرا يا منار زكريا, وصباح الورد لبيان وامها ومحمود الغالي زوجها.
1: برموش عيوني لعم شال كلمة نام بغطيك, خلي البدر بخد دخل بس تكوني ممنوني يا ام الشال.
0: بدي يعمل برموشها شاي شال شال بس اسمعتها شاي.

0: والله نيالك إذا بتحط إيدها في البحر مية البحر بتصير حلوة، يعني كل ملوحة البحر بتروح. والله مين قدك؟ ميشيل الليموني. ولو تشوف منظرها ميشيل الليموني إيش بدك؟ أوكي، حابب تعرف أسعار الخضرة والفواكه اليوم؟ صار لها فترة مرتفعة الأسعار، في ارتفاع من حسبة أريحة والأغوار. كيف تبدو الأسعار؟ هاني ياسر سعيد يعطينا فكرة واضحة.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين في كل مكان. البندورة يطاوح سعر الكيلو من 3 شيكل إلى 7 شيكل. الخيار يطاوح سعر الكيلو من 3 شيكل إلى 7 شيكل. الكساي هلقيت خفيفة شوي، تراوح سعر كيلو الكساي من 5 شيكل إلى 10 شيكل. الباذنجان يتراوح سعر الكيلو من 3 إلى 4 شيكل على هوا نظافته. الباذنجان المحاشي الأسود يتراوح سعر الكيلو من 3 شيكل إلى 5 شيكل. البطيخ الأحمر يتراوح سعر الكيلو من 7 شيكل إلى 10 شيكل. الملون يتراوح سعر الكيلو من 3 شيكل إلى 10 شيكل على هوا جودته خفيفة شوي. الحار يتراوح سعر الكيلو من 3 شيكل إلى 7 شيكل. الليمون سعره منخفض لأنه إن شاء الله موسم خير. الليمون يتراوح سعره من شكلين ونص لثلاثة ونص. البردان هلقيت مش موسمه مرتفع شوي، يتراوح سعر الكيلو من 5 شيكل لستة شيكل. البوم الأول نزوله الكيلو 5 شيكل. الشمام الكيلو شكلين ونص. هلقيت موسم الملوخية، الملوخية المقطفة الكيلو 15، العدان شكلين ونص. الجزر الشوال الخمسة كيلو بعشرة شيكل. البامية يتراوح سعر الكيلو من 10 شيكل لعشرين عهوة جودته. التومة الأصابع الأصبع 3 شيكل. النفل الكيلو 15. البصل الكيلو 3.5. وليت موسم الجوافة إن شاء الله موسم خير على المزارعين وعلى الناس كلها إن شاء الله. يتراوح سعر كيلو الجوافة من 7 إلى 15 عهوة جودته. العنب البيروتي يتراوح سعر الكيلو من 8 شيكل لعشرة شيكل. العنب الحلواني يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10. العنب البلدي الزيني يتراوح سعر الكيلو من 5 شيكل إلى 7 شيكل. الموز الكيلو 7 شيكل. البرقوق يتراوح سعر كيلو البرقوق من 7 شيكل إلى 13 شيكل. الدراء يتراوح سعر الكيلو من 5 شيكل إلى 10 شيكل. النجاص 17. التفاح تاع الهضبة تاع الجولان يتراوح سعر الكيلو من 5 إلى 10. ويسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين في كل مكان.

0: السلام بيسألني هاي ما بيشبه صوتها سميرة توفيق. هي مش سميرة توفيق، هاي مش سميرة توفيق. انت متأكد ولا بتضحك علينا ولا مين هاي؟ صار لي 19 سنة بفكرها سميرة توفيق. هلا في اختلاف بس هي سميرة توفيق. بلا بلا اسمها بدا رزق ومنك نستفيد. شكرا يا رامز وعمر. صباح الورد والياسمين، الشمس تنور الغرفة، يلي ماخذ من الأغنية كلماتها يسعد صباحك. مش عارفة مين محمد علوني أبو الشجاع لكل طاقم الراية، وطاقم الراية تأكد تماما أنه برد لك إياها بشكل أحلى. وسيد عاصي بيقول لمحمد عمر لا تنسى المعسل والدخان وانت جاي من الجسر، وأنا برأيي أنه ينسى الدخان والمعسل لأنهم مضرين. أنس رداد هو ضد نظام الطيبات لكن بيطلب توضيح عن هذا النظام. شوف أنس، أول ما فاعل كلام عن هذا النظام السيء صراحة أخذنا وفصلنا تفصيل مع منار عثمان في يوم حلقة كاملة، كنا أو لقاء كامل عن الموضوع، وشرحنا إنه بس للي عندهم قولون ممكن يكون مفيد بعض الوصفات. هلأ اللي متبعين النظام رح يهيجوا، حكت عنه سيء، أنا صار لي سنة ولا شهرين ماشي عليه ومتحسن ونزل وزني. أوكي تمام، بس امشي للآخر وشوف شو رح يصير فيك. هاي بعرف أنا اللي بتغني، هاي كاتيا. هذا هادي ولا هذا واحد ولا واحدة؟ ندى رزق وهذه كبيدة، معناها خوات. خلص انت اخو يعني والدهم. شو لا لا مش خوات. شو بعرفك شو بعرفك انه مش خوات؟ باي حتى هاي نفس هاي اللي كانت تغني أول. هي هاي اللي كان اسمها بيدا غيرت اسمها وغنت هاي الأغنية. هاي كاتيا، حسيت مني كاتيا فرح. فايق مسلم، صباح الورد لإلكم في نابلس. حسام البكري بيقول من خبرته في سلام على الأغاني اليوم الله أعلم وبيضحك. لا انت بدون ما تضحك يا حسام بدي أعرف شو اللي الله أعلم. طبعا الله أعلم كل شيء. شو قصدك؟ هاشتاج تعرفوا فضولي ممكن يكون مؤذي.
1: أنا النهاردة يا لطت يا مردود.
0: شو قصده حسام البكري؟
2: خوتي قاعده ولا يا مصرمجه؟
0: لا انت بدك تجاوب شو قصده. الاجابه عندك.
1: فين السؤال؟ انا حط ايدي على السؤال تلاقيني فريره. فين السؤال؟
3: هو ده
1: اللي هو
3: تعرف ايه عن المنطق؟
0: تعرف ايه عن حسام البكري في كلامه؟ شو قصده انه الله اعلم من خبرتي في سلام على الاغاني؟
1: البياني توست.
0: كيفك يا ثريا؟ ام محمود الله يسلمك.

أمير فريحات صباحك فل أنت وأدهم الجاسر. مش فاهم رسالتك على موضوع الصحراء. أبو خالد الخراز اليوم يوم حلو معزوم على الفطور. شو يطلب فطور مع هاني أبو النعيم؟ عرايس الزغلول ما تطلب غيرهم. اليوم النشاط عند سندس صفر زيرو. مش حابة ولا تعملي إشي لما يكون عندك النشاط هابط لبين ما يرجع. شو رأيك تعملي لك كاسة هذا القهوة سريعة التحضير تبعت زحيمان؟ في قهوة بتطول وانت تغلي فيها وبتغلب وبتوسخ وبتكب على الغاز. ساعة انت تغلي وهي بتكب وبتفور وعد نظف. هاي بتفرغها في الكاسة بتحط عليها مي سخنة او حليب وتكون جاهزة. لذلك هي سريعة التحضير. زكريا سلهب وأحمد قبلاوي صباحكم ورد. مين اللي كتب الرسالة؟ ما بعرف انتو تنين حاطين من أنا مش أنا. معتز الكركي أبو العز صباح الورد يا معتز الكركي. في شاي كرك بالهيل عند زحيمان.

0: حط أغاني واستمتع من هون لل 11 العشرة، لأنه بعديها عن جد في عندك تحقيق، رح تفوت على غرفة التحقيق. عندنا في رايا غرفة تحقيق، لما حدا بده يحقق مع التاني بفوتوا عليها وبيعمل كل أساليب التعذيب.
1: لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك،
0: نطبق كل الأفكار.
2: ايش العنكبات
3: بعيد بقى يا موس، وانت كمان يعني عايز دورية كبيرة عشان تشيل العنكبات، اي كلام فارغ.
0: صباح الورد لمي ميسون، صباحك يا ميسون، بتقولي اليوم ناوي اروح على الشيني اكسترا، بنصحك تروحي وتدوري على الاشياء والعروض اللي لـ29/9 مستمره، اغراض وعشرات الاصناف.
4: شيني اكسترا
0: للتوفير. شكرا يا ليندا، يسعد صباحك انت وكل المستمعين وكل المتابعين عندك وفي خارج المنطقه اللي عندك. فاصل وبعديها راجعين.
4: رايا لا تفكر في تبديل المحطه. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة، شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنك القاهرة، عمان، معا ننمو، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيدكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا. بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة.

احلى صباح و24 دقيقه بعد العاشره. لكل اللي انضموا حاليا لاثير الرايه ولاحلى صباح، نهاركم زي العسل بس عسل خفيف، احيانا دمه تقيل بيكون.

الله معه حق حسام البكري. سندس زميلتنا سندس هاي الأغنية هي المميزة عندها الأغنية المفضلة سندسنا سندس أحلى صباح.

صباح الورد لماريا حفيدتها لأم رواد، ما شاء الله. يا عمي اطلع على البنت وشوف مين ستها، مين التيتا. أحلى منك طبعا بكتير.

0: وصف لماريا فعلا. هاي الأغنية هدية منا لكل صبية بنوتة صغيرة اسمها ماريا. محمد أبو فخيدي بيصبي على الخال عدنان الشعيبي، بنصبي عليك يا عدنان اللي قايل له حدد يوم عشان أخدك على الزغلول أحسابي. يا سلام محلى هالخال، هاي الخال اللي احنا بحاجته.
1: فيها روح الحياة كل يوم جديد، مع إنه نفس القصة نفس اليوم بيضل.
0: صباح الورد للوالدة يا محمد توبي، أم الأمين ولا أختك
1: أخدوها من إما وأبوها، دلوا أدرموها وزلوها خلوها
0: أم مريم. إدمان على شاي الكرك، جربيه بالهيل، العملوز حمان مع شوية نكهة هيك غريبة، زاكي على الآخر. سعد صباحك يا عدنان الشعيبي، لسه كنا بنحكي عنك قبل شوي. الله يسلمك يا ربي، وإن شاء الله ما بتحتاجوا يحد إنه حدا تاني يحل مكاني، لا بشكل مؤقت ولا بشكل دائم. يا ربي الله يحفظنا لبعض إحنا والمستمعين. والله يا عزام عبدو، إذا بدك تيجي تقدم البرنامج فأنا جاهزة، بدك تحضره وتقدمه مش تقولي حضري، أنا ما بدي، بدي أرفع إيدي من الألف للياء وتشوف أنت من الألف للياء شو بدك تشتغل. أحمد النبالي بيقول الذكاء الاصطناعي شطب طلاب المدارس وشطب العقول، للي بيعتمد عليه، للي سمح لأولاده يعتمد عليه بهذا الشكل، المفروض الواحد يكون عنده ضبط كمان. أبو زياد بيقول لي حتى لو بتهمسي همس ما بنستغنى عن صوتك، الله يبعد الشر يا مشنعها يكون الواحد.
2: خرط الشباب وكذب الشباب هالأيام صار لأبو موزي.
0: بتغار بتغار، انت دائما غيران. أم مصطفى بتبارك لأختها أم محمد بالخطبة بنتها نوال، ألف مبروك ألف مبروك يا نوال انت والعريس. بيقولوا الصباح بيحلى بالشمس والقهوة، بس احنا في يعبد بنعرف انه بيحلى اكتر لما بتبلش مع رايا. شكرا يا ماهر الفارس، احلى يعبد في البلد، احلى يعبد في كل العالم. منار زكريا طبعا اكيد بيان، وامها الست الوالدة هي على رأس الكومة، احنا ما نسيناها في الرسالة السابقة. ام فارس حمارش بتصبي عليك يا ماهر الفارس وزوجتك طبعا، يا اهلا وسهلا فيكم كابلز في احلى صباح بتابعونا، ما احلاهم.

0: طيب احنا المفروض يكون معنا اليوم الدكتور أمجد مجاهد وهو أخصائي عيون علشان نحكي عن تأثيرات تقلبات في الطقس على جفاف العين تحديدا، لأنه في آلاف الأشخاص اللي بيعانوا من هاي المشكلة مع تقلبات الجو بين ربيع بين شتاء صيف إلى آخره. فبالتالي للأسف أنه الدكتور يبدو أنه عنده عملية طارئة أو شيء زي هيك، ما رد
1: يا بهي خبري عاشقين.
0: بطلوا يسموا بهية اليوم، لف على مدرسة بنات ما رح تلاقي اسم بهية بالمرة. يمكن مصر شو بينادوها في مصر؟

المهم وجدان أنا مش فاهمة عليك يا وجدان من رسالتك لما تروح تشتري قهوة والزغلول وإيش العروض على اللحمة، مش فاهمة رسالتك بالمرة، أو إنه اليوم أنا عندي سوء بالفهم مش عارفة أقرأ مش عارفة.

0: إجت الحلوة الأمورة خلود ناجي. قبل أحلى صباح كانت تلف على الإذاعات الفلسطينية لفة، فبتقول يا ريت ما سمعت، لأنه صار عندها تلوث سمعي من التفاهة والزناخة وتقلة الدم. ابصر مين سامعة لوحدي بتغني مع مذيعة
1: زي أبو ريالة.
0: في مذيعة كانت تغني مع الأغاني ودمها تقيل، يا ساتر
2: اقطعوها اقطعوها.
0: وفي ناس بيضحكوا بطريقة مستفزة، يا إلهي مرة أجبرت انجبرت أسمع إذاعة قبل كم من يوم، يا الله تقلت الدم. عشو بضحك؟ مش عارفة عشو بتضحكوا يعني على الهوا، فيش ولا إشي بضحك، بتضحكوا ليش؟ وها ها ها ها ها. والمستمع مش عارف عايش بضحك. طب انت احكي لنا وضحكنا معك. سعد صباحك يا خلود. لفي ولفي واعملي لفات دايما، وخلي القرار دائما عند أحلى صباح. صباح الورد يا محمد، أحلام قبها، نجاح رواجبي، الله يسلم عمرك. والله أهلا وسهلا يا أمونة، أنت وأبو مراد تعملوا كابلز هيك بتحبوا بعض على الهواء، بقلب أحلى صباح. شو ما معت رومانتيكيات. أبو مراد برأيه أنه اللي متبعين نظام الطيبات هم نفسهم مش مقتنعين فيه، بس ماشيين على مبدأ خالف تعرف. مش عارفة أنا، مش عارفة يعني، لا وبدافعوا يعني كيف أنت يعني كيف أنت ما بصير أنك تنتقد؟ ليش هو قرآن كريم يعني ما أنتقدوا هذا النظام، أو ما أنتقد مثلا الدكتور اللي طلعه حتى لو مات؟ يعني خلاص نبي ممنوع أطب فيه؟ حالات وفاة كتير للعموم صارت، في ناس كتير متبعاه بطريقة جنونية، وأكيد بخسوا بتزبط الأشياء معهم فترة، بس مش للأبد.

0: هلا بعلاء ياسين، من رحب فيك انت واهلنا بجنين. من الزيتون ومن ارض عزون، احلى صباح يا ابو احمد، ما شاء الله على الزيتون رصيع طبعا. حسام البكري بطل عارف يكتب، بيقول ما في إشي وإحنا بدنا نهدي النفوس. لا لا لا لا لا، غرفة التحقيق رح يفوتها رح يفوتها، وإنت إن شاء الله في المستقبل رح تفوتها، أو نترك غرفة التحقيق لإلك عند المدام في الدار. لازم في كل دار في غرفة تحقيق عتمة ومظلمة وفيها أدوات تعذيب. شو التعذيب بالكم؟ إشي خفيف نظيف، كاسة قهوة ممنوع تشرب منها،
1: جناوي هراوات مناقل غاز مشير للدموع،
0: أكلة مقلوبة بس ممنوع تاكلها، طيب بما إنه دكتورنا ما رد فصار في عنا مجال لا نصيحة وتحذير. هاي الفقرة اللي كانت من سنوات بال 2022 تقريبا كانت فقرة أسبوعية عنا، فلما رحنا فتشنا لقينا أنه في بعض المعلومات لازم الواحد يعرفها وهي يعني جيدة لكل وقت ولكل زمان. هلأ إحنا منبالغ أحيانا نتطلع على الأغذية ومنصير هذا خالص مدته، ومنبالغ كتير لأنه في بعض الأغذية لا تصدق المكتوب على العبوات، في أغذية ما بتخلص مدتها مهما قعدت تاريخ إنتاجها إلى الأبد ما بينتهي، واستهلاكها بعد انتهاء التاريخ لن يضرك. شو هي هاي الأغذية ومن وين رح نبلش؟ تفضل.
2: هالمرة رح نحكي لكم عن أطعمة ما بتخرب ولا بتتلف ولا بتنتهي صلاحيتها مع مرور الوقت حتى لو كان مكتوب عليها تاريخ انتهاء صلاحية. فشو هي الأطعمة اللي بتضل مناسبة للأكل؟ زيت الزيتون ما بتنتهي صلاحيته ويمكن الاحتفاظ به لمدة عامين أو 3 أعوام أو أكثر حتى، بس بشرط نخليه في مكان جاف وما رح يتأثر، ولكنه ممكن يفقد خصائصه المذاقية. العسل حتى لو اشتريتوه عليه مكتوب تاريخ انتهاء، فالعسل هو الغذاء الوحيد اللي بدوم حقا إلى الأبد، وهذا بفضل النحل اللي بيصنع منتج غني بالأحماض وقليل الرطوبة، وبعد مرور الوقت يمكن أنه يصبح العسل صلبا نوعا ما، ولكن هذا ما بيأثر في جودته أو سلامته. خلونا نحكي لكم كمان هاي المعلومة، القهوة بالعادة بتكون مطحونة ومعبية في أكياس مش شفافة، وهذا عشان تدوم مدة أطول يعني لشهر أو أكتر أو حتى أعوام من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ومع هيك لازم نخليها بعيدة عن أشعة الشمس والرطوبة وما نحتفظ فيها في الثلاجة لأنها أكيد رح تفقد ريحتها. والخل يعتبر مادة حافظة طبيعية يمكن الاحتفاظ فيه مدة طويلة بسبب حمضه الطبيعي، كمان بيساعد على الحفاظ على الأطعمة الأخرى. وخلونا نضيف القائمة كمان البهارات، بس إذا بتحبوا تتأكدوا من أن التوابل بتدوم وقت أطول خلوها أو خزنوها في مرطبانات كريستال مسكر منيح منيح، ومع هيك ليس من الجيد الاحتفاظ بها مدة طويلة لأنها برضو بتفقد ريحتها ومذاقها. البقول الجافة كمان ملهاش عمر محدد، وهذا بسبب عملية التجفيف اللي بتمر فيها، بس مع هيك ممكن إنها تتصلب بمرور الوقت، وفي هاي الحالة رح تحتاج فترة طويلة لبين ما تستوي لما نطبخها. وآخر طعام معنا ما بيتلف مع الزمن هو الشوكولاتة الداكنة، بس بشرط لازم تخزنوها في مكان جاف وما تعرضوها للتغيرات في الحرارة. ولازم أحكي لكم أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة جدا لأنها بتحتوي على مكونات نشطة بيولوجيا وبتحمي القلب والشرايين.

0: صباح الورد لصديقنا ولا زوجته. زوجته وعنده أولاد رشاد وأبي عماد وجواد, وجايهم طفل في الطريق, فمحتارين بين رواد ومحمد.
1: صباح الزعبيط.
0: برأيكم مين يضلوا على نفس القافية؟ أنا بقول خلوه رواد. رواد عماد رشاد جواد. إنه محمد بطلع برا القافية. مراد كمان بصير. سهاد كمان. بيبي ولد.

0: عندهم عماد، عندهم رشاد وعماد وجواد، فأنا بقول مع رواد أو مراد. بهاء، من وين جبتوا بهاء؟ مدام هذا بهاء، طب وإذا طلعت بنت تطلع بهائي؟ صباح الورد يا أبو آدم. أبو آدم سامح بعت لنا فيديو سامح صباح الورد والفل والياسمين والكتاكيت. محمد عابد من يافا للصديقات في مشغل سعاد، اليوم نشيطين ما شاء الله يا عزيزة، أكيد بوجودك تعطيهم دفع على الأمام.
1: يا سلام، اسمي جميل قوي. عنزة
0: يعني. عزيزة.
1: عزة. عزة افهم. عزة أحمد عبد السلام. عزة أحمد عبد السلام. وما سألتك اسمك.
0: عبد السلام.
1: عبد السلام. الله برضو.
0: أمير فريحات كيف على رسالة حسام البكري، فبقول يعني الموضوع يبدو فيه بنات.
2: اقعد محترم.
3: أم سوري.
2: ولا بك حشك من داري.
0: شكرا لأحمد الصباح اللي بيمتعنا دائما بأشياء جميلة. بيقول جلال الدين الرومي يقول ارتقي بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك، فالمطر هو الذي ينمي الأزهار وليس الرعد. جملة قوية.
4: أن إيه بقى؟ أن أيوة أن أن أن أن غاسلها
0: وسهرها صال الشفق. أنا اليوم لا عارف أقرأ ولا عارف أفهم. شوفي مركز اللغة وهذا ضرب في الدماغ. دهموش على رأيه الصباح بحلاش إلا بحمامة السلام، القلب الطيب الرقيق. مين؟ مصطفى. الأغاني اليوم بتجنن، عجبوها بيج لايك. صباح الورد يا ثريا. هلا اللي متابع الإذاعة منذ انطلاقتها التي خطفت القلوب بجرأتها على طرح المواضيع والبرامج الهادفة وخصصت وقتها للناس وهمومهم ومشاكلهم، ممكن أعرف اسمك لو سمحت؟ لأنه تحت الرقم ما في اسم. مع الشكر الجزيل وحبايبنا انتو. عن رايا اف ام وليد قبلاوي، هلا اللي صحي ما راح عليك كتير اشياء يا وليد. تهنئة لفراس ابو ادم العبادي وزوجته بقدوم البيبي محمد، الف الف مبارك ويتربى في عزكم ودلالكم من ام فارس حمارشة. أبو خالد بيقول نحن لا نؤمن إلا برايا، يعني إيمان مش الإيمان الديني طبعا. أنا سرداد، أنا مش معاك بمقاطعة الإشي التاني اللي أنت حاطه عنه لأنه منتج وطني، ليش مقاطعه؟ كرمل بتقول بخصوص باقي الإذاعات، صدفة سمعت مذيع أقسم بالله انصدمت من كمية التفاهة وطريقة الضحك، وكله كان نفسها تبعت له اتبهدله بس ردت حالها.
5: معك حق، هو المذيع كان قالب خلقته
0: يتبربر. خلاص ما تغلبوا حالكم، لا تروحوا على إذاعات تانية، والله ما تكتئ، كل اللي بدكم إياه موجود هون على رايا.
2: شرطة عسكرية؟
6: أيوة.
2: وقرآن مش المذيع ينكمش بالحرارة ويتبربر بالبروع؟
6: إيه ده؟ المذيع ماله؟
2: ينكمش بالحرارة.
6: أيوة.
2: ويتبربر
0: بالبروع. لأنه من الفلزات.
6: بروت يا جدع، أنت تقول إيه؟
0: عادل.
6: الفلزات. فلزات يا جدع، إيش جاب الفلزات المذيع اللي مش منك أي حلقة.
0: ليندا بتقول خلوا البرنامج يكون لل 11:30 لأنه ما منلحق، مش كافي. وإحكي لسلام هذا المقترح. ليش سلام هو اللي بده يمدد؟
6: بنشتغل عند أهاليك.
0: أيمن الشيخ صدق، وبتعرف الرجال كيف الشباب بيتضامنوا مع بعض. فحمل همك يا سلام، بيقول اللهم ثبته عند السؤال.
2: اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
0: صباح الورد لأبو مازن من ترقوميا، بيسأل وين بث البرنامج على السوشيال ميديا؟ للأسف صعب نبثه على السوشيال ميديا، ما في بث، في على رايا تي في دوت بي اس بس يا أبو مازن. وإذا بدك تسمع الحلقة مسجلة بتقدر تفوت على رايا دوت بي اس وعلى برامج الإذاعة من هناك. محمد أبو فخيدي بيقول لي هل الرصيع هو نفسه الرصيص؟ طبعا تختلف التسمية لكن هو نفسه، الزيتون الأخضر المخلل. سموه رصيع لأنه يرصع بدقوه، طلع تسمية منطقية، بضربوه بحجر.
3: نعلقه في النجا بصراحه. انتوا كل الخيار، كل هاتوا جبنه وكل خيار بالجبنه، الخيار مفيد للجبنه جدا جدا يعني.
0: لؤي بيقول بدنا مقاطع جديده، يا سلام بالبرنامج. هو بس من قلت الوقت ولا كان بده يطلع مقاطع جديده؟ سلام،
2: شو رايك تسوي لك دوار للاعتصامات خميس على جمعه عفضاوتك يعني.
0: محمد مش فاهم سؤالك. أنا اليوم عن جد عندي مس أندرستاندينج، واضح اللي بيسألوني سؤال مش فاهمة على السؤال. أم كرم عسل مع ليمون دافي، مش عارف، لا بحب العسل ولا. يلا هاي أبو جمهور كاين طالب هاي الأغنية، سبحان الله. نيتك صافية، صافي كتير مثل زيت الضيافة، صافي خالي من الكوليسترول وعمي من الفوائد.
2: اخشي المخول ولا عليك، كلك قلت خالك الله يشيلك.
0: زيت الضيافة لكل الوصفات اللي فيها زيت نباتي، من شركة مجمع سيلة الظهر. يا ناصر شلبي، صباح الورد لا مجد الله إلي كل بنات مشغل أم كامل. يا أمير خليك مع الطاقة الإيجابية في أحلى صباح، الطاقة اللي بتوصل لا فوق فوق فوق. لا إحنا ما بدنا نولع الجو، إحنا بدنا نبرد الجو، إحنا بدنا نعطيه شوية رطوبة وفوائد، بدنا نعطيه حليب فروت أب كوكتيل من الجنيدي. الجنيدي من الشركات الرائدة واللي عمرها أكثر من 40 سنة صامدة على هاي الأرض. شكرا محمد سلامين انك بعت لنا اسمك، يسعد صباحك. اذا القهوه سريعه التحضير، القهوه اللي موجوده 3 في 1، اكياس صغيره، فرغوا الكيس واعملوها جاهزه من الزحيمان. كاسه معتبره صباحا ظهرا او مساء، سكر مبيض وقهوه. اللي بسمعش غير أحلى صباح وبطفي الراديو يا سامح، هذا عبارة عن شخص يستحق كل شيء حلو في الحياة. هذا الشخص يستحق أنه يأكل زغلول الصبح وزغلول الظهر وزغلول المساء وزغلول بالدوالي وزغلول مع الرز. الشباب الرايقين عطول يا عامر مرايطة يضلوا رايقين يا رب، هذا أملنا. ليش البرنامج بخلص بسرعة يا محمد؟ لأنه أنت بتستمتع فيه فبتشوف كل الوقت الحلو بمر بسرعة. شكرا.
7: يعني مش سريع سريع بس والله عنجور مثلها.
0: بنك القاهرة عمان عنزول عالطلعة
7: داخل خارج.
0: احجز مكانك، احجز موعدك من خلال تطبيق البنك على جهازك الذكي، وروح على الساعة وخلص كل إجراءاتك. أحلام قبها بتصب عليك يا فادي ويرامي، قبها بشغلكم. صباح الورد عبير جبارة ولماج حماد في كفر زيباد، وصباح الورد يا كوثر. ملمع الأحذية بخة واحدة والحذاء بصير جديد من سمارت، لكل أنواع التنظيف والمنظفات.

أحلى مستمعين وأحلى رعاة للبرنامج شاركونا وبشاركونا كل يوم. لا إله إلا الله. لازم نخلص خلاص الحلقة عندي. عاطيني ساعة وخمسة عشر دقيقة, أكثر من هيك ممنوع. ديروا بالكم على حالكم, إن شاء الله لقانا بكرة بيكون أحلى وأجمل وأفضل, ولإلكم وظروفكم تكون كمان مواتي بشكل أعلى وأكبر. فادي ماضي, سلام الأطرش, وأنا نجوى الحمدان. إلكم منا أحضان, إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة شابة برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أولى غرب الخليل، فيما اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة بيت أمر ودورة. جيش الاحتلال يداهم فجر اليوم عشرات المنازل خلال اقتحامها قرية لبن الشرقية جنوب نابلس، فيما داهمت نحو 50 منزلاً. الاحتلال اقتحم صباح اليوم بلدتي عنزة وعجة جنوب جنين باستخدام آليتين عسكريتين من طراز إيتان. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 29 عاما في قرية النصارية جنوب شرقي نابلس. وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر يهدد بسحب الجنسية من صانعي فيلم نازا الذي يوثق جرائم إسرائيل في قطاع غزة. النائبة الأمريكية رشيدة طالب تدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء انحيازها إلى إسرائيل ووقف دعمها للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. جماعة الحوثيين تتهم مساء أمس الأحد السعودية بشن 58 غارة جوية على مناطق متفرقة في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، في تصعيد يأتي بعد إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية داخل الأراضي السعودية. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 دولارات اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أحنا أريد.
12: أريد، طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

0: تباين أداء الأسهم العالمية في
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
0: نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين حول العالم من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم ودفع المتعاملين إلى التحوط تحسبا لاستمرار الحرب والصراع. في اليابان مثلا تراجعت الأسهم بقوة مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع الين، إذ أغلق مؤشر نيكي منخفضا بنحو 2%. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في دول الخليج بأن بعض المشترين الصينيين يتجهون إلى النفط الخام السعودي والعراقي والإماراتي في وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات المنافسة بسبب ندرته النسبية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عائدات الصادرات النفط الإيرانية تتضاءل مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يعيق شحنات الخام من الخليج، بالتزامن مع تراجع المخزونات الموجودة في البحر التي كانت تغذي السوق الصينية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني أكثر.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا.
0: وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات.
2: تفضل بزيارة CFI.trade رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: وانسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولاراً لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحداً من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
4: Stand by for action.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة شابة برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أولى غرب الخليل، فيما اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة بيت أمر ودورة. جيش الاحتلال يداهم فجر اليوم عشرات المنازل خلال اقتحامها قرية البن الشرقية جنوب نابلس، فيما داهمت نحو 50 منزلا. الاحتلال اقتحم صباح اليوم بلدتي عنزة وعجة جنوب جنين باستخدام آليتين عسكريتين من طراز إيتان. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 29 عاما في قرية النصارية جنوب شرق نابلس. وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر يهدد بسحب الجنسية من صانعي فيلم نازا الذي يوثق جرائم إسرائيل في قطاع غزة. النائبة الأمريكية رشيدة طليب تدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء انحيازها إلى إسرائيل ووقف دعمها للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. جماعة الحوثيين تتهم مساء أمس الأحد السعودية بشن 58 غارة جوية على مناطق متفرقة في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، في تصعيد يأتي بعد إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية داخل الأراضي السعودية. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 دولارات اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: أغنيات الزمن الجميل

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

الهم اداني زمان زمان سهرت وتعبت وشلت

يا رب نسألك أن تجعل الشكر على نعمك شعارنا ودثارنا، والنظر إلى ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. يا رب تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك وصدق وعدك وبر قسمك وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولم تبق حاجة إلا وقد قضيتها أو تكلفت بقضائها.

فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل لذاك. يا حبيب القلب ما لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد أتاك. يا رجائي وراحتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على راية FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل 1 الإخبارية من راية FM والتي نبدأها بالعناوين. التمويل يقود الصحة العالمية لوقف تزويد مراكز صحية في غزة بالوقود. إسرائيل تتأهب لانقلاب البنادق في الضفة وتستعد لتوسيع التصعيد. الاستيطان الرعوي يزحف نحو مجد الكروم في الداخل.
0: 1 الإخبارية على راية FM.
1: سنكون وإياكم سيداتي سادتي مع تفاصيل هذه الملفات، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين وأهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال اليوم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. مستوطنون يشقون اليوم طريقا استيطانيا على مساحة تقدر 70 دونما مزروعة بالزيتون في أراضي بلدة نعلين غرب رام الله. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن ارتفاع وتيرة النشاط التخطيطي لتوسعة المستوطنات في الضفة الغربية بحصيلة شملت دراسة 100 مخطط لإقامة أكثر من 12,300 وحدة استيطانية منذ مطلع العام الجاري. منظمة بيت سالم تكشف عن أن إسرائيل تعمل على محو الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة المحتلة وإعادة تنظيم الحيز لصالح اليهود عبر العنف والتهجير. النرويج وعشر دول أوروبية أخرى تعلن استعدادها لسن قانون يعاقب الأفراد والشركات بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات على كل من يتعامل مع المستوطنات. السلطات الإسرائيلية تجبر اليوم عددا من المواطنين على هدم عزب في 10 تجمعات في منطقة سهلية في بلدة كفر كنا بدعوى مخالفات بناء. وزير الثقافة الإسرائيلي يتوعد بسحب الجنسية من صانعي فيلم نازا الذي يوثق جرائم إسرائيل في غزة والذي فاز في مهرجان البندقية بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. بيانات ملاحية تفيد بأن عدد السفن المارة عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع الجاري كانت أقل من متوسط 10 أيام، البالغ 14 سفينة. أخيرا النفط يفتتح الأسبوع بارتفاع يقدر 3%، حيث وصل سعر البرميل لنحو 107 دولارات مع تواصل التصعيد العسكري في مضيق هرمز. نهاية الموجز، والآن عودة إليك رامي في 1 الإخبارية.
0: 1 الإخبارية.
1: نحييكم من جديد. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش أن منظمة الصحة العالمية أبلغت بأنها ستتوقف عن تزويد نحو 20 مستشفى ومركزا طبيا بالوقود اعتبارا من 19 من الشهر الجاري. وحذر أبو عفش في تصريحات لراية من تبعات هذا القرار الذي يطال مستشفيات ومراكز طبية أهلية، لسيما أن حالة شبه الانهيار التي تعصف بالقطاع الصحي في غزة تتطلب تكامل الأدوار لتقديم ما يمكن لدعم وإسناد المستشفيات الحكومية التي تعاني من ضغط غير مسبوق ونقص حاد في الإمكانيات والمستلزمات.
3: يعني هذا القرار الذي بلغت فيه هذه المؤسسات مبرر بأنه لا يوجد أي تمويل لإحضار السولار، وكما تعلمون أن هذه المؤسسات سواء المستشفيات أو المراكز الصحية تعتمد اعتماد كامل على طاقة المولدات بسبب تدمير الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء وتدمير كل الخلايا الشمسية. لذلك هذه المادة التي نعمل بها سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات هي ضرورة كاملة للعمل داخل هذه المراكز، وأي توقف لإمداد السولار يعني توقف للخدمات الصحية سواء في المستشفيات أو في العيادات. يعني الصحة العالمية تبرر هذا الأمر بأنها كانت تتلقى تمويل لشراء السولار لهذه المراكز ولبعض الأمور الأخرى، لكن الآن هي غير قادرة على إحضار تمويل وشراء سولار لتمويل المؤسسات. هذا هو المبرر الواضح الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، يعني هذا في محضر اجتماع وتم تبليغ المؤسسات جميعها بهذا الأمر. طبعا نحن في قطاع غزة لا نعلم من يمول الصحة العالمية في كذا، هي تتلقى تمويل وتتحدث بأن هذا التمويل يأتي من سواء مؤسسات أو دول، لكن حقيقة داخل قطاع غزة لا يعلم أحد مصادر التمويل لهذه المؤسسات الأممية. هذه مؤسسات دولية أممية تعمل في حالة الحروب وتعمل في حالة المشاكل. الآن كما شاهدتم نحن لم ندخل في حالة تعافي ولم يدخل النظام الصحي في وقف واضح وحقيقي لإطلاق النار، لازلنا نتعرض للقتل ولازلنا نتعرض للإبادة، ولازال الشعب يعاني من الأمراض الكثيرة، ولازالت أمور القطاع أمور صعبة جدا، أمراض واستهدافات ومصادر تلوث كثيرة كالمياه وغيرها، وهذه الأمور يعني تأتي في هذه الظروف الحرجة. ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، لا يوجد أي إمكانيات لدى المؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة مجابهة هذه الأمور الصعبة. الآن الحديث يعني خطير، ولا بد من أن تكون هناك يعني أمور أخرى ووقفة جادة للأمم المتحدة والوسطاء والضامنين لوقف إطلاق النار، لإدخال المساعدات، لحل هذه المشاكل. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة، هذه المعاناة طالت كل المجتمع الفلسطيني، طالت الطفل والكبير والصغير، إلى متى ستبقى هذه المعاناة؟ وأيضا النظام الصحي المنهار الذي يعمل بإمكانيات قليلة جدا، ما يتم إصلاحه من مولدات وما يتم إصلاحه من أجهزة طبية هي بالترقيع كما يقول المثل، يعني يتم ترقيع هذه الأمور. عندما نتحدث عن مؤسسات كبيرة تقدم خدمات صحية الآن تعاني من زيوت، هذا أمر يعني البسيط الذي طولبت به كل المؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة لا يوجد الآن، لا في وزارة الصحة ولا في الإغاثة الطبية ولا في هذه المؤسسات، لا قطع غيار ولا زيوت ولا هذا أمر يعني يعيب هذه المؤسسات داخل قطاع غزة. نحن لا نشكك في أي مؤسسة دولية، بل العكس، يعني نحن نتعاون مع كل المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة سواء منظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر أو جميع هذه المؤسسات، لأنها قدمت لنا الكثير من الإمدادات وعملت وعملنا مع سويا معهم في خلال فترة الحرب. لذلك يعني لا نعرف بالضبط هذه النوايا، لكن لازلنا لا زالت هذه المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة لديها الأمل الكبير أن تقوم هذه المؤسسات بدور أكبر وأن تحاول أن تجد حلول. هم يشاهدون ويعلمون جيدا وضع قطاع غزة المتردي، والذي يعني إذا توقفت هذه المؤسسات العاملة سيتردى إلى الأسوأ. يعني ما هو أسوأ من ما شاهدناه هذه الأيام؟ سيسوء الوضع إلى العشرات من الحالات الصعبة ومن الأمراض ومن المشاكل الكثيرة، تبعيات خطيرة جدا. عندما نتحدث عن المستشفيات، هذه المستشفيات تستقبل مصابين وتستقبل مرضى وتستقبل وبها غرف عمليات وبها حضانة أطفال، كذلك المراكز الصحية التي بها كل الخدمات الصحية المخبرية والعلاجية وما إلى ذلك، توقف يعني توقف خدمات كثيرة. عندما نتحدث عن رقم كبير 20 مستشفى ومركز صحي يتوقف، هذا أمر. وللعلم يعني هناك الاحتلال دمر الإمكانيات الصحية لوزارة الصحة والأنروا، الأنروا الآن تعمل بالقليل القليل، ويأتي هذا القرار، هذا يعني حكم على العشرات بل المئات من الأطفال والسيدات الحوامل التي تتابع والجرحى الذين يتم متابعتهم وتأهيلهم، نحكم عليهم بوقف الخدمات الصحية ومضاعفة حالتهم، وقد يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل لا تحمد عقباها.
1: يستعد جيش الاحتلال لتصعيد واسع في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة لا سيما في المناطق الشمالية وسط تقديرات بأن المستوى السياسي في تل أبيب قد يدفع نحو احتلال مزيد من مخيمات اللاجئين وإقامة مواقع عسكرية إضافية لتعزيز السيطرة الأمنية. وبحسب موقع ولا العبري فإن جيش الاحتلال يستعد لما وصف بالعلاج الجذري للإرهاب في الضفة، ورغم أن مستويات العمليات هو الأدنى منذ عام 2011 إلا أن جيش الاحتلال يزعم أنه يرصد سلسلة من التطورات التي قد تغير الصورة بدءا من تصاعد الاحتكاك على الأرض وصولا إلى سيناريو انقلاب البنادق، في إشارة إلى الأسلحة التي يحملها أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ونقل موقع والله كذلك عن مصادر أن قيادات حماس في الخارج قد تحاول الترويج لمخططات لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وجنود في جيش الاحتلال. لنقاش هذه المزاعم وجدية تعاطي دولة الاحتلال معها استضفنا من حيفا الباحثة في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول، وسألناه أولا عن واقعية تعاطي مسؤولي تل أبيب لا سيما الأمنيين مع مخاوف من أن تصوب الأسلحة التي يحملها عناصر أجهزة السلطة صوب أهداف إسرائيلية.
4: انقلاب البنادق المقصود فيها من مصطلح إسرائيلي تماما لا يوجد له أساس حتى في الواقع، وهو أنه أن تتحول أسلحة السلطة الفلسطينية، يعني رجال الأمن في السلطة الفلسطينية أو الأمن الفلسطيني برمته إلى ضد إسرائيل. هذا ما يقولونه، لكن التقارير كلها تشير إلى أنه هناك تراجع كبير جدا في العمليات غير مسبوق حتى، والفلسطينيين في الضفة يعني في تحت الضغط، وهناك يعني ما يسمى دفع إسرائيلي واضح للصليان، ليس دفع فلسطيني، لا يوجد دفع فلسطيني للصليان، يوجد دفع إسرائيلي واضح للصليان يستخدم فيه الجيش، يستخدم فيه التصريحات السياسية، ويستخدم فيه الميليشيات الإرهابية التي تعبث في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق أيضا. والآن ماذا يحدث؟ يعني يتم عمليا الاعتداء على الفلسطينيين في كل مكان، في بيوتهم، في كل مكان، يعني بدون أي إرادة، في قراهم، في بلداتهم، في مسعى التطهير العرقي، ما سمته بريطانيا التطهير العرقي، وما سمته الإدارة الأمريكية يعني اعترضت عليه واحتجت واعتبرته مسؤولية الحكومة الإسرائيلية، كما صرح السفير الأمريكي في زيارته للمصرية. والمحاولة خلق رواية كاذبة مختلقة تماما، يعني بمفهوم انه هناك اجتثاث للإرهاب، وهناك الإرهاب الوحيد اليوم في الضفة الغربية هو الإرهاب الإسرائيلي، الإرهاب الرسمي، هذا ليس يعني مجموعات تعتدي على الفلسطينيين، هذا مخطط وزاري واضح وراءه خطة حسم واضحة ووراءه خطوط عريضة للحكومة في الضم، وانه هذا من شهر 12 2022 تتحدث بشكل كبير جدا عن الضم، وانه هذا يحال الى رئيس الحكومه كي يقرر الموعد المناسب والظرف المناسب لإحالته. لذلك الموضوع الان في الضفه الغربيه هو استهداف للوجود الفلسطيني، لم يعد استهدافا للجهه او العمليات او لفصيل، هذا استهداف للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، هذا استهداف نفسه يتكامل الآن في النقد في الجليل. طب هناك ما يعني يعني واضح المعادلة، يعني داخل السيطرة الإسرائيلية المطلقة حتى قانونيا في النقب الجليل، يتم استخدام نفس الأدوات، نفس الناس، حتى نفس الميليشيات من أجل السيطرة على الأراضي والاستيطان، ورؤية الصهيونية الدينية المتجذرة في الليكود أيضا وليس فقط في أحزابها المسمى اسمها، كأنه هاي اللحظة المناسبة، وإذا جاءت أي حكومة أخرى وسقطت هذه الحكومة لن تكون قادرة على قلب الأمور وإرجاعها إلى البراء. هذا المسعى الآن، المسعى الآن سيطر على الأرض، تطبيع في ذهنية الفلسطيني أنه ممكن يتهجر مع أن يقبل بالتهجير. هذا ما يحدث. يعني هناك نصوص كافية في هذا الصدد في خطة الحسم، لكن تلتقي مع خطة نتنياهو في منع دولة فلسطينية تتقاطع معها. ولذلك الاستهداف هو كل الكيانية الفلسطينية. الاستهداف هنا يتحدثون عن قل انقلاب البنادق، يتحدثون عن تقويض السلطة الفلسطينية، قوضوها ماليا لحد الآن بالمحاصرة حصار الهائل اللي يتم، يقوضون لحد كبير المصارف الفلسطينية. والآن أيضا يعني عمليا الأمن الفلسطيني، والأمن الفلسطيني هو ما يضبط النظام الفلسطيني في نهاية المطاف، ليس له.
5: كان هذا محور سؤال التالي أستاذ أمير مخول، هل إسرائيل قادرة على التعامل مع الضفة الغربية بدون أجهزة أمن فلسطينية حين تدعي أن الأسلحة التي تحملها أو يحملها أفراد هذه الأجهزة قد ينقلبون بعمليات ضد إسرائيل؟
4: هذه سياسة. لو كانت سياسة أخرى في إسرائيل لما قامت بذلك، بالعكس يعني كانت اهتمت أنه تقوى السلطة الفلسطينية. هذه السياسة أيضا رد فعل على الموقف البريطاني، على المواقف التي تقاطع الآن المستوطنات والمسعى إلى معاقبة يعني تدفيع الثمن للفلسطينيين، المساعي الدولية لإقامة دولة فلسطينية. هذه عمليا لا يوجد مركب أمني في كل هذه الأمور. هذه الأمور ستجعل الوضع الأمني أصعب في الضفة الغربية، هذا ما يقوله الجيش قبل يعني في تصريحات مبطنة وليست واضحة، لا يستطيع أن يقول كذلك، لكن هذا ما يقوله الجيش. الوضع الأمني إذا حاولت إسرائيل فعلا أن تنفذ تطبق ما تريد فهذا سيكون، لكن إسرائيل ليست بأيديها، ليست مطلقة في النهاية. هناك موقف أمريكي مهم حقيقة، يعني لا يريد لهذا أن يحصل. هناك موقف بريطاني كما حصل في الأيام الأخيرة، والدول الـ11 التي وقعت إلى جانب بريطانيا على خطوات عقابية، كل ذلك يصطدم في هذه الحكومة الإسرائيلية التي تريد أن تحول الوضع، تستغل العقوبات الدولية من أجل التصعيد ضد الفلسطينيين. إذا أردتم يعني كما قالوا حتى في ادعاءاتهم إنه إذا أردتم معاقبة المستوطنات وإنتاج المستوطنات ستعاقبون العمال الفلسطينيين، وكأنهم يعني حرصون على العمال الفلسطينيين. لذلك الوضع يسير بهذا الاتجاه. أعتقد هذه خطة خطيرة جدا، ليس بالضرورة أن تطبق، لأنه ليس بالضرورة أن إسرائيل قادر أن تقوم بذلك، لكن هناك حاجة للتحرك السريع فلسطينيا عربيا دوليا، وهناك أدوات، لكن النوايا قائمة لا يعني أنها ستتحول إلى خطة تنفيذية. وأعتقد أهم شيء سيحسم الأمور في نهاية المطاف هو البقاء والصمود الفلسطيني في للشعب الفلسطيني في أمكنته، وليس التهجير ولا وعدم إتاحة مجال للتهجير.
5: أستاذ أمير،
4: أصعب على إسرائيل دوليا. نعم.
5: سؤالنا الأخير، الحديث عن محاولات لقيادات حماس في الخارج الترويج لمخططات لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وجنود من الجيش، ماذا قرأت فيها؟
4: لم أسمع هذه التصريحات، لكن هذه عمليا يعني هذا ما يشتهيه نتنياهو وحكومته أو كاتس. هذه عمليا لا تعني شيئا سوى تبرير خطوات إسرائيلية.
5: شكرا جزيلا لك الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخول، كنت معنا من حيفا. أعلن مجلس محلي مجد الكروم في الداخل المحتل الرفض القاطع لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة في منطقة الروس على وجه التحديد، مؤكدا في بيان أن البلدة الواقعة في الجليل الأعلى لن تقف مكتوفة الأيدي أمام فرض واقع جديد. ودعا البيان أهالي مجد الكروم لا سيما الشباب إلى مواصلة الدفاع عن الأرض عبر تكثيف التواجد في المناطق المهددة وإقامة الفعاليات الشعبية وتنظيم الزيارات. كما توجه البيان إلى أصحاب الأراضي في منطقة الروس التي أنشئت فيها البؤرة الاستيطانية، ودعاهم إلى التواجد في أراضيهم والحفاظ عليها والاستمرار في الوصول إليها والعمل فيها.
1: وأشار البيان إلى أن مجلس مجد الكروم المحلي سيعمل على الجبهة الحقوقية والقانونية لمتابعة الملف بصورة مهنية وفحص جميع الجوانب المتعلقة بالأرض والتخطيط والتراخيص والإنشاءات القائمة وحقوق أصحاب الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة. في التقرير التالي تلخص نجوى الحمدان قراءة يقدمها الكاتب والباحث سهيل كيوان لتطورات استحداث مستوطنة على أراضي مجد الكروم.
2: لمجد الكروم أراض في منطقة معروفة باسم الروس، وتقع على قمة ظهر جبل كواليس الذي يفصل البلدة عن شعب، وهي من الأراضي القليلة التي بقيت لأهالي البلدة في تلك المنطقة، وهي مزروعة بالزيتون وأشجار مثمرة أخرى. في المكان المجاور هناك مستوطنتان هما تسوريت وجيلون، قيمة على أراض كان جزء منها لأهالي مجد الكروم صودرت منذ عقود. أما ما تبقى لأهل القرية في منطقة نفوذ المستوطنين فهو محاصر، ويجري تجنب إدخاله في مسطحات البناء إلى جانب محاولات مستمرة لإقناع أصحاب الأراضي ببيعها أو عقد صفقات تبادل مع الدائرة أراضي إسرائيل. يدعي المستوطنون الآن أنهم يريدون إنشاء مزرعة لتربية الماعز، إلا أنه من السذاجة التعامل مع المسألة باعتبارها مجرد قصة رعاة وماعز ومرعى. فالحقيقة كما يؤكد أهالي البلدة هي أن نقل النموذج الاستيطاني من الضفة الغربية المحتلة إلى الجليل والنقب لم يكن تحليلا أو تخوفا، بل يستند إلى ما قاله بتسائيل سموتريتش في تموز الماضي من أن ثورة الاستيطان لن تبقى في الضفة بل ستصل إلى النقب والجليل، قبل أن يقدم خطته الأكثر وضوحا تحت عنوان نعم للتهويد. تتمثل خطة سموتريتش بإقامة 40 مستوطنة جديدة، 20 منها في الجليل ومثلها في النقب، مع إنشاء عشرات المزارع الاستيطانية وتوسيع القائم منها والعمل لجلب 1,000,000 يهودي إضافي إلى المنطقتين. كل هذا سيقترن أيضا بإزالة ما يسمى بالعوائق التخطيطية أمام الاستيطان، وفي المقابل تجديد العقوبات ضد البناء العربي والسيطرة على أراضي الدولة. ويتخوف أهالي مجد الكروم من تحول إقامة مزرعة استيطانية في موقع ذي أهمية جغرافية إلى مشروع يحمل عنوانا قوميا وتبحث له التسهيلات وسبل تقصير الإجراءات، كما أن ما يبدأ بخيمة وحظيرة والعديد من العنزات لا يلبث أن يصبح له وجود دائم وحراسة وطريق معبد ويوصل بالماء والكهرباء، وبعد ذلك يأتي الحديث عن شرعنته وتوسيعه. أصحاب الأراضي في منطقة الروس يتساءلون عن سبب اختيار المنطقة لتكون مرعا لأغنام المستوطنين، ولماذا وسط الأراضي العربية الخاصة، ومن أعطى الترخيص وما حدوده، وهل الترخيص للرعي يعني إقامة منشآت ثابتة. ومن ضمن التخوفات ألا تتحول حظيرة اليوم إلى بؤرة الغد، والبؤرة إلى تجمع دائم بعد سنوات قليلة سيتمدد حتما على حساب ما بقي من الأراضي العربية. ومن هنا فإن غالبية الأصوات الفلسطينية في الداخل تؤكد على ضرورة التعامل مع المسألة باعتبارها قضية جماهيرية لا مشكلة تخص أصحاب الأرض وحدهم، مع ضرورة العمل القانوني وتثبيت الملكيات والاعتراض فورا على أي منشآت تتجاوز الترخيص الذي يقولون عنه إنه للرعي، كما يطالب البعض بأن تنتقل السلطات المحلية العربية من الدفاع إلى المبادرة وإعداد مخططات تفصيلية للأراضي الزراعية وشق طرق مرخصة وتثبيت الاستخدام العربي الفعلي للأرض. الأرض التي تترك بلا تخطيط تصبح أكثر عرضة لأن يخطط الآخرون لها. ويرى كثيرون أن هذه المعركة لن تحسم بالصراخ وحده، بل بالبقاء في الأرض وزراعتها وتسجيلها وتخطيطها والدفاع عنها.
1: وللتعقيب على مخاطر إقامة مستوطنة جديدة على أراضي مجد الكروم، كان لنا هذا اللقاء مع رئيس المجلس المحلي سليم صليبي، الذي كشف أن المجموعة التي وصلت إلى البلدة للاستيطان في منطقة الروس قدمت من إحدى مستوطنات بيت لحم، وهي تابعة لجهة يهودية متطرفة، وسهلت مؤسسات الدولة العبرية حصولها على ترخيص لاستخدام الأرض بداعي الرعي.
6: نعم، احنا فاجأنا مثل باقي الجمهورية العربية في الداخل ان هناك محاولة لإقامة مستوطنة، وهم مستوطنين من منطقة بيت لحم، اخذوا ارض من الدولة اللي تابعة لمجد الكروم وبين اراضي مجد الكروم، بيدعوا انهم بدهم يعملوا محل للمرأة، لكن تبين بعد الفحص أنه الحكم في عمرها هي إقامة مستوطنة أو بداية استيطان في أراضي مسجد الكروم وسلب أراضي مسجد الكروم، وهناك تخوف يعني تحويل ما يحدث في الضفة إلى الجليل.
1: هذا كان تصريحا سابقا لمسؤولين إسرائيليين في حكومة بنيامين نتنياهو حول نقل المشروع الاستيطاني إلى داخل ما يعرف بالخط الأخضر.
6: نعم للأسف سمرتش، وكمان وزير الدفاع كاتس حكوا يعني قبل جمعتين كان كمان حكوا على قضية نقل استيطان في الجليل، وإحنا فوجئنا إنه البوادر كانت في مسجد الكروم. هناك كمان محاولات ساش، إحنا فترة انتخابات، هناك محاولة عشان جلب الأصوات اليمين الفاشي، كمان إثارة الفتنة بين السكان العرب واليهود في الجليل وصلب أراضي للعرب وضغط علينا، ونحن يعني نشوف في يعني في تحول خطير إذا هذا التفكير وهذا الصحيح اللي بيفكروا فيه تحويل قضية الاستيطان في الجليل ومن دعاء تحويل الجليل هو سلب أراضي أهالي مسجد الكروم وأهالي العرب، إحنا رايحين على مرحلة خطيرة ولا بد التصدي لها. ومبارح مسجد الكروم أعلن التصدي لهي الهجمة، وإحنا في فعاليات شعبية وجماهيرية، وكمان راح نروح المسار القانوني من أجل وقف هذا الاستيطان وإعادة الأرض لأصحابها هي أهالي مسجد الكروم.
1: ماذا يعني أن تكون هنالك مستوطنة في هذه المنطقة؟ الروس في مسجد الكروم، نعلم أن يعني هنالك مجموعة من المستوطنات التي تحيط بمسجد الكروم.
6: أول شيء الأرض أرضنا وأرض أرض مسجد الكروم هي حق لمسجد الكروم، حق إنه مسجد الكروم تتوسع فيها. القرى العربية هي مضغوطة من ناحية السكن ومن ناحية التوسع، ونحن نعاني من نقص الأرض. فبدل الدولة بدها تحكي على تطور الجليل تأتي وتدعم القرى العربية أنها تتطور، هي بتحاول تنتقص منا على حساب الجمعية العربية من أجل دعم مجموعات اللي احنا بنشوفه مجموعات متطرفة، وهي المجموعات مش راح بس انه يا جاي تنقص منها، احنا خايفين من تعايش، لا يمكن تعايش مع هاي المجموعات. وبالعكس بالجليل في تعايش اليوم، نقدر نقول احنا موجودين هناك صار 20 سنة وفي حد مستوطن صار 20 سنة وفيش اوراق عادي، لكن المجموعات جاي تثير الشغب وجاي تثير الحدة بالجليل، وهي جاي تواجهنا اكثر من جاي انها تطور نفسها.
1: هذه المجموعة تقول إنها حضرت لكي ترعى الماعز وتقيم له مزرعة في منطقة
6: مزرعة. لا، إحنا يعني في قانون عندنا ما يسمى دائرة أرض إسرائيل إلى حق تأتي لبعض الأشخاص إنه يرعوا بالأراضي، لكن إحنا لما رحنا شفنا بعض مسجد الكروم أو شوف هناك آلاف الدرومنات اللي خرج مسجد الكروم، مسجد الكروم تفق الأراضي، فلماذا تزرع أراضي مسجد الكروم وتعطي لناس إنه يرعوا فيها؟ ثانيا يعني كيف البناء هو ليس بناء لمرعى، يعني فيش ولا غنم ولا في أي حيوان موجود ناس جات تستوطن وليس مرعى.
1: الأرض لمن تعود أستاذ سليم سليبي؟
6: الأرض أصلي لمسجد الكروم، لكن هي الآن ملكية الدولة، لكن ضمن نفوذ مسجد الكروم.
1: هل تعلمون إن كانت إسرائيل ككيان قد منحت هذه المجموعة

0: الجوية التي ينفذها طيارو المقاتلات في سلاح الجو الأمريكي إلى مستويات أدنى بكثير من تلك المطلوبة للحفاظ على الجاهزية القتالية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: بحسب جون فينابل الباحث البارز في معهد ميتشل لدراسات الطيران والفضاء، فإن الطيارين في الوحدات غير المنتشرة في مهام خارجية يحصلون حاليا على فرصة لتنفيذ طلعات جوية واحدة فقط شهريا، ويمثل ذلك تراجعا كبيرا مقارنة بعام 2023 عندما كان الطيارون ينفذون في المتوسط نحو 5.5 طلعة شهرية، أي ما يعادل نحو 60% من المستوى الذي كان سلاح الجو يعتبره ضروريا للجاهزية القتالية. ويحتاج طيار المقاتلة إلى تنفيذ 9 طلعات شهريا على الأقل للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب للمهام القتالية. وقال فينابل استنادا إلى محادثات أجراها مع قادة وطيارين عاملين إن الوضع تدهور خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن سلاح الجو توقف عن نشر بيانات محدثة بشأن عدد الطلعات. كما أشار إلى أن النقص الرسمي في عدد الطيارين يبلغ نحو 2000 طيار، لكن تقديرات غير رسمية وشهادات من داخل المؤسسة تشير إلى أن العدد قد ارتفع إلى نحو 2400 طيار. وأظهرت بيانات عرضها معهد ميتشل أن الولايات المتحدة كانت تملك ضمن عملية الغضب الملحمي نحو 25 سربا تضم قرابة 325 طائرة مخصصة لمهام قتالية، وتشكل هذه الطائرات جزءا من مخزون نشط يبلغ 1084 طائرة، بينها 634 طائرة نفاثة صالحة للمهمة وفق بيانات عام 2024. ويعادل عدد الطائرات المتاحة حاليا للمهام القتالية نحو نصف القوة التي استخدمها سلاح الجو الأمريكي خلال حرب الخليج. وقال إن نحو 325 طائرة مقاتلة مخصصة للمهام القتالية تمثل تقريبا كامل القوة التي يستطيع سلاح الجو الأمريكي حشدها حاليا لهذا النوع من العمليات. وفي أحدث طلب للميزانية للسنة المالية 2027 خصص سلاح الجو تمويلا لنحو 1.1 مليون ساعة طيران ضمن برنامج ساعات الطيران، وهو مستوى وصف بأنه الحد الأقصى القابل للتنفيذ للقوة بأكملها. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة سلاح الجو الأمريكي على الحفاظ على مستوى الجاهزية المطلوب في حال اندلاع عمليات واسعة أو مواجهات تتطلب كثافة عالية من الطلعات الجوية، خصوصا مع استمرار النقص في الطيارين ومشكلات الصيانة وتراجع ساعات التدريب.
0: إلى هنا سيداتي سادتي مستمعين ومتابعين نصل وإياكم إلى نهاية الوحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من رأي أفهم. نشكر لكم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
1: أريد.
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحفظة.

0: موجودين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولاراً لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحداً من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: جوال كل يوم جديد.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
4: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلية أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، احترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
3: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
4: بالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
3: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. راي دوت بي اس.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي اس،
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
2: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن اليوم برصاص جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. إصابة أكثر من 10 مواطنين بينهم جروح خطيرة بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة تأوي نازحين مقابل ملعب اليرموك وسط مدينة غزة. محافظة القدس تحذر من محاولات جماعة الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى، معتبرة أن الطقوس التي أقامها مستوطنون في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى من الجهة الغربية لا سيما خلال الأسابيع الماضية تأتي في سياق منظم يتجاوز الطقوس الموسمية المرتبطة بالأعياد اليهودية ويمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. مستوطنون يشرعون اليوم بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة نعلين غرب رام الله. مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسالم يقول إن إسرائيل صعدت منذ تولي الحكومة الحالية مهامها أواخر عام 2022 وبوتيرة أشد منذ تشرين الأول 2023 إجراءاتها التي تمس بمقومات حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية في إطار مشروع محو شامل للوجود الفلسطيني. الحكومة اليمنية تعلن مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران جماعة الحوثي في محافظات تعز والحديدة ومأرب منذ 3 أيلول الجاري. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز. جماعة الحوثي تعلن اليوم شن هجوم واسع في عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدات الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية وتهدد بتوسيع عملياتها ضد المملكة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن حكومة النرويج إلى جانب 10 دول أخرى تدفع باتجاه تشريع غير مسبوق يفرض عقوبات بالسجن على جهات وأفراد يتاجرون بمنتجات من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
5: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تباين أداء الأسهم العالمية في
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
0: نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين حول العالم من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم ودفع المتعاملين إلى التحوط تحسبا لاستمرار الحرب والصراع. في اليابان مثلا تراجعت الأسهم بقوة مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع الين، إذ أغلق مؤشر نيكي منخفضا بنحو 2%. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في دول الخليج بأن بعض المشترين الصينيين يتجهون إلى النفط الخام السعودي والعراقي والإماراتي في وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات المنافسة بسبب ندرته النسبية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عائدات الصادرات النفط الإيرانية تتضاءل مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يعيق شحنات الخام من الخليج، بالتزامن مع تراجع المخزونات الموجودة في البحر التي كانت تغذي السوق الصينية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني أكثر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أكتوال كل يوم جديد. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن اليوم برصاص جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. إصابة أكثر من 10 مواطنين بينهم جروح خطيرة بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة تأوي نازحين مقابل ملعب اليرموك وسط مدينة غزة. محافظة القدس تحذر من محاولات جماعة الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى، معتبرة أن الطقوس التي أقامها مستوطنون في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى من الجهة الغربية لا سيما خلال الأسابيع الماضية تأتي في سياق منظم يتجاوز الطقوس الموسمية المرتبطة بالأعياد اليهودية ويمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. مستوطنون يشرعون اليوم بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة نعلين غرب رام الله. مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسالم يقول إن إسرائيل صعدت منذ تولي الحكومة الحالية مهامها أواخر عام 2022 وبوتيرة أشد منذ تشرين الأول 2023 إجراءاتها التي تمس بمقومات حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية في إطار مشروع محو شامل للوجود الفلسطيني. الحكومة اليمنية تعلن مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران جماعة الحوثي في محافظات تعز والحديدة ومأرب منذ 3 أيلول الجاري. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز. جماعة الحوثي تعلن اليوم شن هجوم واسع في عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية وتهدد بتوسيع عملياتها ضد المملكة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن حكومة النرويج إلى جانب 10 دول أخرى تدفع باتجاه تشريع غير مسبوق يفرض عقوبات بالسجن على جهات وأفراد يتاجرون بمنتجات من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
9: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
10: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
11: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة. بانوراما.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. طبعا هالبرنامج كمان برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. وإن ما كنتوا بتقدروا تسمعونا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. طبعا زميلنا احمد عياش بسمعنا فبعت لي هلا بحكي لي انه انا بسمعك، فكل التحيه لاحمد. طبعا احمد بيقدم برنامج مع الناس وغني طبعا هذا البرنامج عن التعريف، فكونوا كل يوم مع احمد الساعه 8. وطبعا في برنامجنا منطل عليكم باخبار غريبه وخفيفه وسريعه على اهم واجدد واحلى واغرب الاطراف والاخبار من حول العالم، فخليكم معنا عشان تكونوا بحلقه مليانه باخبار غريبه.

0: ونبلش معكم في أولى أخبارنا لليوم، ونروح تحديداً للدنمارك، وبحكي لكم إنه إذا ما نطيتوا في ليلة رأس السنة ممكن يجيكم الحظ السيء. بانوراما راجع. في الدنمارك عندهم عادة غريبة جداً ليلة رأس السنة قبل ما تصير الساعة 12. بعض الناس بيوقفوا فوق الكراسي، وبمجرد ما تصير الساعة 12 يعني عند منتصف الليل بنطوا عن الكرسي. الفكرة عندهم أنه هاي النطة للسنة الجديدة بترمز للدخول المحظوظ للعام الجديد، وفي اعتقاد شعبي أنه اللي ما بنط ممكن يكون حظه مش كتير بهاي السنة. يعني تخيلوا ليلة رأس السنة الناس بتعد تنازلي، بتكون العشرة للصفر، وناس ممكن تلاقي واحد مركز أكتر على الكرسي وبحكي لكم إنه دقيقة استنوا خلوني أوقف منيح. وطبعا الموضوع ممكن ينتهي بطريقة تانية إذا الواحد اختل توازنه ووقع بدل ما يدخل السنة جديدة بأناقة. الحلو إنه كتير من العادات هاي اللي بنشوفها غريبة بالنسبة لأصحابها هي جزء طبيعي جدا من الاحتفال والهوية الثقافية.
1: قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت قلت له

0: تعصب زلمتنا وقال لي.
1: نروح لكمان خبر، الشرطة وقفت سائق والسبب غريب.
2: بانوراما راجع.
1: إذا كنت مستعجل على شغلك وما لحقت تفطر، ممكن تاخذ لقمة سريعة وانت بالطريق. بس في بريطانيا واحد قرر ياخذ الموضوع لمستوى تاني. الشرطة وقفت سائق مش لأنه مسرع ولا لأنه كان بيحكي تليفون، وإنما السبب كان إنه بياكل خبز وهو سايق، وعم يستخدم ركبته بدل إيده للتحكم بالمقود. يعني تخيل المنظر، إيده مش على الدركسيون، واحدة ماسكة الفطور والتانية مشغولة والركبة هي اللي بتسوق. الشرطة اعتبرت تصرفه خطر على الطريق، لأنه بأي لحظة ممكن يفقد السيطرة على السيارة، وكل هاي القصة عشان ما يضيع عليه وقت الفطور. طبعا أحسن نصيحة من هاي القصة إنه إذا كنت مستعجل وما عندك وقت تفطر، استنى لحد ما توصل، لأنه آخر إشي بدك إياه إنك توفر 5 دقايق على الفطور وتخسر ساعة كاملة بسبب مخالفة أو حتى حادث. بس بالنهاية الخبز بتاكل والسيارة بتنسى، بس الاثنين ما بيكونوا مع بعض.

ونروح لكمان خبر غريب يمكن أول مرة بتسمعوه. بحكي لكم إنه في التبت إخراج اللسان كان رح يكون أو كان تحية. يعني هاي من أغرب عادات التحية في العالم، وطبعاً التبت موجودة جنوب غرب الصين. بحكي لكم إنه إذا شفتوا شخص بالتبت بطلع لسانه لإلك إنه ما تزعل وما تفكر إنه عم يستفزك، ممكن يكون عم بيحييك. إخراج اللسان ارتبط تقليدياً في الثقافة التبتية بالتحية والاحترام والموافقة، وإنه إذا كانت العادة اليوم أقل انتشار مما كانت عليه خصوصاً بين الأجيال الأصغر. لكن القصة وراها أغرب من التحية نفسها. حسب رواية شعبية قديمة، كان في ملك تبتي بالقرن التاسع اسمه لانج دارما، واشتهر في الحكايات بأنه كان حاكم قاسي، وكان كمان يقال أنه لسانه لونه أسود. وبسبب الاعتقاد بالتناسخ صار الناس يخافوا أنه يرجع للحياة من أول وجديد، فكان أظهر اللسان وسيلة رمزية لحتى يقول الشخص أنه شوف لساني مش أسود فأنا مش هو. فيعني تخيل واحد يزور التبت لأول مرة ويشوف شخص بطلع له لسانه فبيفكر إنه أنا شو عملت، بينما الطرف الثاني بيكون بكل احترام عم يحكي له بطريقة تقليدية أهلا وسهلا. ويعني يمكن يكون هذا أجمل إشي باختلاف الثقافات. يعني نفس الحركة اللي ممكن تكون قلة أدب عنا ممكن تكون تحية واحترام في مكان تاني من حول العالم.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف ونروح لفاصل قصير وبنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لحد اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيدكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

لسه بنبتدي. مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني ونص الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا في اغرب واجدد الاخبار من حول العالم. النجاح لما تنجح انت وانا. ونروح لكمان خبر عرس كامل والعروس نسيت الفستان. بانوراما رايا. تخيلوا قاعة العرس تكون جاهزة، ضيوف وصلوا والموسيقى شغالة والمصور واقف ومستعد يوثق كل لحظة، وتقريبا العريس كمان جاهز وقاعد على أعصابه من الانتظار، بس في مشكلة صغيرة جدا اللي هو العروس وصلت بس من غير فستان العرس. القصة هاي صارت في بريطانيا لما عروس كانت تستعد ليومها الكبير، وبعد ما وصلت للمكان اكتشفت انه فستان الزفاف لسه موجود في مكان تاني. وطبعا فستان العرس مش شغلة بسيطة ينزل الواحد يشتري واحد تاني، خصوصا إذا كان الفستان مصمم ومجهز من فترة. وهون بلشت عملية الطوارئ، اتصالات وسيارات ومحاولات للوصول للفستان بأسرع وقت ممكن، بينما ضيوف قاعدين مستنيين وهم مش فاهمين شو اللي بصير. والأحلى أنه بيوم العرس أصلا بالعادة بتكون مليان تفاصيل، العروس لازم تتذكر الفستان والحذاء والطرحة والخاتم والمكياج والشعر، فيعني القائمة بتكون طويلة جدا. القصة تعطي درس مهم لكل شخص مقبل على الزواج، أنه قبل ما تطلع من البيت أو قبل بيوم العرس كمان اعمل قائمة وتفقد فيها كل إشي، تليفون، المحفظة، الخاتم والحذاء وحتى الفستان.

نروح لكمان خبر، دفع الفاتورة واكتشف انه دفع 1,000,000 مرة واحدة. في موقف ممكن يخلي الواحد يراجع حسابه البنكي 10 مرات، ففي

رجل عاش لحظات قصيرة وهو مفكر أنه صار مديون بمبلغ ممكن يشتري فيه عمارة. والأحلى في القصة أنه أحياناً التكنولوجيا اللي المفروض تسهل علينا حياتنا بتعطيك في لحظة واحدة صدمة مجانية بدون أي رسوم إضافية. وعشان هيك النصيحة، لما تدفع في البطاقة مش غلط تطلع على المبلغ قبل ما تكبس زر تأكيد.

ونروح لكمان خبر. في اليابان طريقة الانحناء بتحكي قديش بتحترم الشخص. بانوراما راجع. إذا رحت على اليابان ما تستغرب إذا شفت الناس بينحنوا لبعض بدل المصافحة التقليدية، لكن المفاجأة إنه مش كل انحناء زي التاني. اليابانيين عندهم هناك عادة، وهي عادة الانحناء، وبتستخدم للتحية والشكر والاعتذار، وحتى لما يجي يودعوا شخص بدل المصافحة أو البوسة التقليدية ممكن تكون أو يكون الانحناء هو التحية الأساسية. الأغرب إنه الانحناء له درجات، فالانحناء الخفيف يعني حوالي 15 درجة ممكن يستخدم بموقف عادي زي تحية شخص أو شكره على شغلة بسيطة. أما الانحناء بحوالي 30 درجة فهو أكثر رسمية، وبيستخدم مثلا في المواقف المهنية أو عند التعامل مع الزباين. وفي موقف الاعتذار الشديد أو إظهار الاحترام الكبير ممكن توصل الانحناء لحوالي 45 درجة. فالجميل أنه اليابانيين مش متوقعين من السائح أنه يعرف كل هاي التفاصيل، فحتى انحناء أو بسيط بالرأس مع كلمة شكرا بتكون كافية في كتير من المواقف.

نروح لأيسلند. اسم العيلة ممكن يتغير من جيل لجيل. إذا كنت متعود إنه اسم العيلة بينتقل من الأب للابن ومن جيل لجيل، ففي أيسلند الموضوع مختلف شوي. هناك اسم العيلة بالشكل اللي إحنا متعودين عليه مش منتشر بنفس الطريقة. كتير من الأيسلنديين الموجودين هناك ما عندهم اسم عيلة ثابت بضل مع العيلة لعدة أجيال، وإنما الاسم الأخير غالبا بيكون مرتبط بالاسم أو اسم الأم أو الأب. طبعا هذا النظام جزء من الثقافة والتقاليد الموجودة في أيسلند، وبيخلي أسماء الأشخاص هناك مرتبطة بشكل مباشر بأصل الاسم، خصوصا باسم الأب أو الأم بس. والطريف أنه لما تروح على أيسلند ما بتقدر تعتمد كتير على الاسم الأخير عشان تعرف إذا شخصين أو هدول الأشخاص من نفس العيلة أو حتى إذا بيقربوا لبعض، لأنه بكل بساطة ممكن يكون كل واحد فيهم حامل اسم مختلف. فيعني باختصار، في أيسلند اسم العيلة مش بالضرورة إشي ثابت بمشي معك طول حياتك وبنتقل لأولادك، وإنما ممكن يتغير من جيل لجيل. ويمكن هاي واحدة من الأشياء اللي بتخلي أيسلند مميزة، حتى الأسماء عندها إلها حكاية تانية.

ونروح من أيسلند لفنلندا. في هناك عندهم بطولة عالمية بس لرمي الهواتف. بانوراما راجع. مين فينا ما عصب من قبل وما رمى التليفون؟ بس في فنلندا الموضوع وصل لمرحلة مختلفة تماما. في السنوات الماضية اشتهرت هناك مسابقة غريبة واسمها بطولة رمي الهواتف المحمولة، والفكرة مثل ما بحكي اسمها بالضبط، المشاركين بيرموا الهواتف لأبعد مسافة ممكنة. المسابقة بلشت كنوع من الفكرة الطريفة والغريبة وتحولت لحدث جذب أشخاص حابين يجربوا مهاراتهم بطريقة غير تقليدية. والموضوع مش بس رمية وخلص، المشاركين بتنافسوا على تحقيق أبعد مسافة وفي أجواء أشبه بأي بطولة رياضية عادية. وطبعا الهواتف المستخدمة في هاي المسابقة مش بالضرورة تكون نفس الأجهزة اللي نستخدمها إحنا بشكل يومي، وإنما بتكون مخصصة للمنافسة. فيعني في يوم إذا حسيت إنه تليفونك رفع ضغطك ما تستعجل وترميه، لأنه في فنلندا ممكن يكون في بطولة كاملة مخصصة للي بيعرف يرمي الهواتف لأبعد مسافة ممكنة.

عمرك بيحدد طريقة الكلام معك، وهذا الشيء موجود تحديدا في كوريا الجنوبية. بانوراما راديو. في كوريا الجنوبية العمر له أهمية كبيرة في العلاقات الاجتماعية، ومش غريب أبدا أنه الشخص يسألك عن عمرك لما يتعرف عليك، لأنه بالنسبة له هاي المعلومة ممكن تساعده يحدد طريقة الكلام المناسب معك. اللغة الكورية فيها مستويات مختلفة من الاحترام واختيار الكلمات ونهايات الجمل، ممكن يتغير حسب عمر الشخص اللي بتحكي معه ومكانته وحتى كمان مدى قربك منه. وكمان في الثقافة الكورية الشخص الأكبر سن ممكن يكون له دور مختلف داخل هاي المجموعة، خصوصا في المواقف الاجتماعية أو حتى العائلية. ولهذا السبب معرفة العمر بتساعد على فهم العلاقة بين الأشخاص وبتحدد التصرف المناسب. ولافت كمان أنه الموضوع أو موضوع العمر في كوريا مر بتغيرات في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد اعتماد العمر الدولي في الوثائق والمعاملات الرسمية، لكن فكرة العمر وأهميته في التعامل الاجتماعي لسه حاضر وفي قوة. فيعني هناك العمر مش مجرد رقم مكتوب على الهوية، ممكن يكون مفتاح لفهم كيف انت بدك تحكي او كيف بتحكي وحتى كيف بتتصرف وكيف بتبني علاقاتك مع الشخص اللي قدامك.

في هولندا الدراجة هي أسلوب حياة. إذا رحت على هولندا فما تستغرب إذا شفت شخص لابس بدلة رسمية وحامل شنطة وراكب دراجة ورايح على شغله بكل هدوء. بهولندا الدراجة مش بس للرياضة أو حتى للنزهة، هي وسيلة مواصلات أساسية عند كثير من الناس، وبيستخدموها حتى يروحوا على الشغل أو الجامعة وحتى التسوق والمشاوير اليومية. فيعني ممكن يكون الواحد عنده سيارة في البيت ومع ذلك بيختار الدراجة. والطريف أنه هناك الدراجة بالنسبة لكثير من الناس مش مشروع استعراض أو لازم تكون آخر موديل، المهم أنها بتوصلك من وين بدك لوين بدك. فتخيل واحد عنا اشترى أو يشتري بسيارة فخمة وبعدها بيروح فيها على كل مكان. أما في هولندا ممكن يكون عنده سيارة بس يقول ليش أشغلها، الدراجة بتوصلني. يعني هناك الدراجة مش هواية، هي جزء من الروتين اليومي الموجود في هولندا.

ونروح لخبرنا الأخير واللي معنا في حلقتنا لهذا اليوم. تخيلوا تعيشوا في مدينة وتكونوا تقريبا مش محتاجين سيارة أصلا. نرجع لهولندا. في قرية اسمها خيتورن اشتهرت بسبب طبيعتها الهادية وقنواتها المائية لدرجة انها بتقلب احيانا فينيسيا في هولندا. القرية فيها عدد كتير كبير من البيوت المرتبطة ببعض عن طريق الجسور والقنوات، وداخل اجزاء من هاي المنطقة التنقل بيكون بالقوارب والمشي والدراجات جزء اساسي من الحياة اليومية. الاشي المميز المكان هو اكتر من الهدوء انه السيارات مش هي الوسيلة الرئيسية للتنقل داخل الجزء القديم من هاي القرية، فبدل ما تسمع صوت الزحمة وزمامير السيارات ممكن تسمع صوت القوارب وهي بتتحرك في المي. وعشان هيك المكان صار وجهة سياحية مشهورة للناس اللي بدها تهرب من ضجيج المدن وتعيش حتى تجربة مختلفة تماما. فيعني تخيلوا تصحوا الصبح تفتحوا باب البيت وأول وسيلة مواصلات قدامكم بتكون هي القارب.

وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. شكرا لكم على المتابعة. إن شاء الله بكرة منشوفكم بحلقة جديدة ويوم جديد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. حصيرة حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعلن تعليق خدمة نقل الكوادر الطبية إلى أماكن عملها، في خطوة حذرت وزارة الصحة من أنها تنذر بشلل وشيك في المنظومة. مستوطنون يعتدون اليوم على شاب من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، لم تعرف هويته بعد ما أدى لإصابته بجروح ورضوض. مستوطنون يطلقون مساء اليوم مواشيهم بين منازل المواطنين في قرية سنجل شمال رام الله. محافظة القدس تحذر من محاولات جماعة الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى، معتبرة أن الطقوس التي أقامها مستوطنون في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى من الجهة الغربية لا سيما خلال الأسابيع الماضية تأتي في سياق منظم يتجاوز الطقوس الموسمية المرتبطة بالأعياد اليهودية ويمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. إصابة 11 شخصا بحالات اختناق اليوم جراء تسرب غاز الأمونيا خلال أعمال صيانة في المجمع الصناعي في مدينة العقبة جنوب الأردن، فيما أعلنت السلطات السيطرة على التسرب وإخلاء العاملين احترازيا. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 4 دولارات إلى أعلى مستوى لها عند 108 دولارات للبرميل وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: تباين أداء الأسهم العالمية في
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين حول العالم من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم ودفع المتعاملين إلى التحوط تحسبا لاستمرار الحرب والصراع. في اليابان مثلا تراجعت الأسهم بقوة مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع الين، إذ أغلق مؤشر نيكي منخفضا بنحو 2%. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في دول الخليج بأن بعض المشترين الصينيين يتجهون إلى النفط الخام السعودي والعراقي والإماراتي في وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات المنافسة بسبب ندرته النسبية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عائدات الصادرات النفط الإيرانية تتضاءل مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يعيق شحنات الخام من الخليج، بالتزامن مع تراجع المخزونات الموجودة في البحر التي كانت تغذي السوق الصينية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني أكثر.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن مساء اليوم متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال لمنزله في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، لترتفع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,786 شهيدا و 174,771 جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعلن تعليق خدمة نقل الكوادر الطبية إلى أماكن عملها، في خطوة حذرت وزارة الصحة من أنها تنذر بشلل وشيك في المنظومة. مستوطنون يعتدون اليوم على شاب من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، لم تعرف هويته بعد ما أدى لإصابته بجروح ورضوض. مستوطنون يطلقون مساء اليوم مواشيهم بين منازل المواطنين في قرية سنجل شمال رام الله. محافظة القدس تحذر من محاولات جماعة الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى، معتبرة أن الطقوس التي أقامها مستوطنون في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى من الجهة الغربية لا سيما خلال الأسابيع الماضية تأتي في سياق منظم يتجاوز الطقوس الموسمية المرتبطة بالأعياد اليهودية ويمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. إصابة 11 شخصاً بحالات اختناق اليوم جراء تسرب غاز الأمونيا خلال أعمال صيانة في المجمع الصناعي في مدينة العقبة جنوب الأردن، فيما أعلنت السلطات السيطرة على التسرب وإخلاء العاملين احترازياً. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 4 دولارات إلى أعلى مستوى لها عند 108 دولارات للبرميل وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رايا رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث انطلقت منافسات كأس الألف شهيد بمشاركة أندية من الضفة وقطاع غزة ولبنان، لتعود المنافسات إلى الملاعب الفلسطينية بعد غياب 3 أعوام. حققت فلسطين إنجازا جديدا في بطولة آسيا للكاراتيه بالأردن بعد تتويج مريم بشارات بالذهبية ومحبوبة حساسنا بالميدالية الفضية. تستعد فلسطين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية باليابان ببعثة تضم 67 رياضيا. في الرياضة العالمية، مانشستر سيتي يحسم ديربي المدينة أمام مانشستر يونايتد بهدف مثير للجدل ليواصل مزاحمة أرسنال على الصدارة بالعلامة الكاملة. في إسبانيا، برشلونة وريال مدريد يواصلان عروضهما القوية في الدوري الإسباني بعدما حقق الفريقان انتصارين كبيرين بالأربعة. إذن ذهب وفضة لفلسطين في بطولة آسيا للكاراتيه. في الأردن، كتبت فلسطين فصلا جديدا في سجل إنجازاتها القارية بعدما اعتلت مريم بشارات منصة التتويج بالذهب في بطولة آسيا للكاراتيه ضمن وزن 66 كيلو جراما. بشارات شقت طريقها بثلاثة انتصارات متتالية وصولا إلى النهائي الذي حسمته أمام لاعبة المنتخب الإيراني بأربعة دون مقابل. فلسطين لم تكتفي بالذهب، أضافت محبوبة حساسنا الميدالية الفضية في وزن تحت 47 كيلو جراما بعد مشوار قوي انتهى بالخسارة أمام لاعبة إيران. إنجاز مزدوج يؤكد حضور الكاراتيه الفلسطينية بين نخبة القارة.

0: للحديث أكثر حول هذا الإنجاز ينضم إلينا الآن من الأردن المدير الفني لمنتخب فلسطين الكاراتيه إسماعيل وردة. أستاذ إسماعيل مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة، ونبارك لكم بكل تأكيد الميداليتين في بطولة آسيا.
1: يسعد مساك ومساء جميع المستمعين، وألف مبروك هذا الإنجاز لفلسطين كامل.
0: ويعني كنا في حلقة سابقة نتحدث عن المشاركة الفلسطينية والتطلعات من هذه المشاركة، الآن نتحدث عن إنجازات تحقق في هذه البطولة. وبكل تأكيد حتى تحدثنا قبل الحلقة بأنه هنالك تطور على صعيد المشاركة الفلسطينية بالنسبة لمختلف لاعبي الكاراتيه، برأيك ما الذي ميز هذه النسخة عن سابقاتها؟
1: أول شيء بداية إحنا نحكي الحمد لله على هاي المشاركة وعلى هذا الإنجاز اللي عملناه. طبعا كان عنا إنجاز مميز بذهبية مريم شباط وفضية اللاعبة الصاعدة محبوبة ضاف صبيح، بالإضافة كمان لوصول عدد من اللاعبين عنا الأدوار متقدمة ونافسوا على الميدالية البرونزية وحققوا المركز الخامس. هذا بالنسبة لنا كان نقلة نوعية في تقدمنا في الاتحاد. لكن بالنسبة لنا كجهاز فني أكيد يعني كان عندنا في شغل لهذا الموضوع، وهذا الموضوع ما أجى من فراغ. إحنا كجهاز فني كان عندنا في خطة، ووضعنا خطة اللي هي 26 من 26 30، وكان من ضمنها إنه إحنا نطلع من دور فكرة إنه إحنا بس نرفع العلم الفلسطيني لفكرة إنه نكون منافسين على البساط ويكون لنا حضور خاص على المستوى الآسيوي. وكان عندنا الحمد لله جزء من هاي الخطة قدرنا نحققه من خلال الشغل اللي اشتغلناه قبل هاي البطولة. بالنسبة لنا هاي البطولة كجهاز فني ما توقفنا عندها وعند ميدالياتها. احنا بالنسبة لنا هي عطتنا صورة واضحة عن واقع لاعبينا امام المنتخبات الاسيوية القوية، واظهرنا انه عنا في لاعبين قادرين فعلا على المنافسة، وفي الوقت نفسه شفنا وين الفجوات اللي عنا اللي راح نشتغل عليها للمضى القادم. فبالنسبة لنا هذا انجاز احنا سعيدين فيه، لكن الاهم بالنسبة لنا انه نبني عليه حاليا.
0: بكل تأكيد اذا كنا نتحدث عن مريم بشارات فهي مصنفة اولى في وزنها وفئتها، طبعا وزن تحت 66 كيلوغرام، والانجاز هذا الانجاز الاسيوي ليس يعني مفاجئ بالنسبة لنا كفلسطينيين، بما ان اللعبة يعني تحصد بطولات عالمية وتتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه في هذا الوزن وفي هذه الفئة تحديدا، لكن المفاجأة كانت في اللعبة محبوبة حساسنا بحصول على الميدالية الفضية في وزن تحت 47 كيلوغرام.
1: كلام سليم، بالتأكيد احنا هاي النتيجة الإيجابية كانت عنا وحققناها من خلال اللعبة مريم، هو إنجاز متوقع وضمن قدرات لاعبة مميزة زيها. اللاعبة محبوبة هي لاعبة صاعدة دخلت جديد هاي الفئة، يعني هي دخلت في شهر الثاني فئة المنافسة هاي، وكان لها هي أول حضور على مستوى فئتها الجديدة. هي أحرزت قبل هيك ذهبية العرب وأحرزت ذهبية غرب آسيا، لكن على مستوى آسيا احنا بنحكي عن مستوى قارة قوية جدا معروف عنها، من أعلى القضاءات ومن أعلى المستويات العالمية. كان بالنسبة لنا هذا إنجاز كتير، لكن برجع أكد أنه كمدير فني ما بقيس النجاح فقط بذهبية أو فضية أو وصول عدد من اللاعبين للسيمي فاينال أو للمربع الذهبي وأنه نافسوا على البرونز. إحنا اللي بهمنا أكثر أنه نزيد عدد هدول اللاعبين على الفوز ونصل لأدوار متقدمة ويكون عندنا قدرة على تكرار هاي النتيجة في البطولات القادمة. دائما عندنا هدف ان نوسع دائره المنافسه بحيث ما يعتمد المنتخب الفلسطيني على لاعب او لاعبين. احنا اللي بدنا اياه يكون عندنا قاعده اكبر لتحقيق هاي النتائج.
0: نعم بكل تاكيد، واحنا من باب التوضيح طبعا للساده المستمعين والمشاهدين بانه هذه البطوله نتحدث عن فئه الناشئين والشباب وتحت 21 عاما، وبالتالي يمكن البناء على هذه الفئات من أجل قادم المنافسات، وبكل تأكيد الحضور العالمي يتواصل بالنسبة للكاراتيه الفلسطينية. هذا يقودنا أستاذ إسماعيل للحديث عن المشاركة المقبلة، بما أننا نبني على هذه الإنجازات لمراكمتها في بطولات آسيوية أخرى في دورة الألعاب الآسيوية. لدينا في هذه الدورة على مدار تاريخ مشاركاتنا كفلسطين، وسنتحدث طبعا بعد قليل عن المشاركة الآسيوية، ولدينا تقرير يتحدث عن دورة الألعاب الآسيوية في اليابان. لدينا فقط ميداليتين في هذه الدورة، واحدة من إحدى هذين الميداليتين هي لحلا القاضي وهي لعبة كاراتيه، بالتالي ما المنتظر من بعثة الكاراتيه تحديدا في هذه الدورة؟
1: هلا مثل ما قلت عن اللاعبة حلا القاضي، لاعبة حققت الميدالية البرونزية سنة 23، وكذا هذا من الإنجازات المميزة في تاريخ الألعاب الآسيوية لفلسطين. لكن برجع أؤكد أنه إحنا دائما بنطمح لميداليات لما نمثل فلسطين، لكن لازم نكون واقعيين أن البطولات الآسيوية فيها منتخبات قوية جدا وعندها إمكانيات وخبرات كبيرة جدا. عشان هيك أنا ما بحب أحط ضغط مسبق على اللاعبين عنا بالحديث عن الميداليات. إحنا بنطلب من اللاعبين أنه يدخل كل مباراة عشان يفوز، يدخل كل مباراة يقدم أفضل مستوى لديه، وقلت إذا قدر إنه يصل للأدوار المتقدمة والمنافسات، فهذا بالتأكيد راح يكون لنا عنا إنجاز مهم. أكيد عنا طموح لإنه نحقق هاي الميداليات، لكن مثل ما قلت لك ونكون واقعيين إنه هو إحنا رايحين في أقوى قارة ومننافس أقوى لاعبين في هاي اللعبة، لكن لاعبيننا في جاهزيتهم إن شاء الله وفي معنوياتهم راح نكون منافسين قويين على البساط.
0: وإن شاء الله نتمنى ذلك، ونتحدث للتأكيد على كلامك بأن على قارة تضم الصين، اليابان، كوريا، بالتالي هذه الدول تنافس في ألعاب الدفاع عن النفس حتى على مستوى العالم بقوة وبشراسة بكل تأكيد. لذلك نتمنى لرياضاتنا الفلسطينية ومن بينها أكيد الكاراتيه التوفيق في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة. كل الشكر لك المدير الفني لمنتخب فلسطين الكاراتيه إسماعيل وردة من الأردن، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله بنقدر نرفع العلم الفلسطيني بما يناسب اسم فلسطين
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك. مع الرياضة المحلية، كأس الألف شهيد صافرة البداية تعيد الحياة إلى الملاعب. انطلقت هذا الأسبوع مباراة كأس الألف شهيد لتستعيد كرة القدم الفلسطينية أجواء المنافسة بعد غياب دام 3 أعوام. البطولة تحمل اسم شهداء الرياضة الفلسطينية وتجمع أندية الضفة وغزة ولبنان في حدث رياضي يتجاوز حسابات النتائج والمنافسة. مع انطلاق المباريات عادت الجماهير إلى المدرجات واللاعبون إلى المستطيل الأخضر في بطولة تستحضر ذكرى أكثر من 1000 شهيد، وتحديدا 1014 شهيدا من الأسرة الرياضية الفلسطينية. ينضم إلينا الآن مسؤول الإعلام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالمحافظات الجنوبية مصطفى صيام. مصطفى مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
2: مساء الخير، تحية
0: لإلك ولجميع السادة المستمعين. حياك الله. إذن يعني مصطفى، كنا شاهدين على انطلاق البطولة بمباراة افتتاحية استعراضية يمكن القول عنها في وقت سابق بين خدمات وشباب رفح، مباراة في الديربي الرفحي، لكن الآن نتحدث عن انطلاق منافسات هذه البطولة. شاهدنا هذه البطولة تنطلق في الضفة، الآن ننتظر انطلاقها بكل تأكيد في غزة. وسط كل هذه التحديات، ماذا عن أبرز التحضيرات لانطلاق هذه البطولة تحديدا في المحافظات الجنوبية؟
2: يعني بالفعل مجدي، البطولة التي انطلقت قبل أيام في المحافظات الشمالية، نحن في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية يعني يتواصل الاستعداد لانطلاق هذه البطولة. على أقل تقدير ستنطلق البطولة بعد 10 أو أسبوعين على أقل تقدير. تعلم جيدا الصعوبات التي تواجهنا في الاتحاد الكرة في قطاع غزة من خلال عدم وجود ملاعب كبيرة واعتماد البطولة على الملاعب الصغيرة، وبالتالي هناك تحديات كبيرة تواجهنا من أجل انطلاق البطولة. ولكن كما ذكرت يعني الترتيبات مستمرة والتحضيرات متواصلة من قبل لجان الاتحاد وأيضا على صعيد الأندية هناك استعدادات من كل الأندية المشاركة في البطولة، وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن الموعد انطلاق البطولة بشكل رسمي في المحافظات الجنوبية بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة يعني بالملاعب التي تم تحديدها لاستضافة المباريات، والخاصة ببعض الأدوات والاحتياجات التي من شأنها يعني أن يتم تجهيزها قبل انطلاق البطولة. وتعلم تماما يعني في ظل الحرب المستمرة وإغلاق الملاعب، تعلم تماما النقص الكبير في الموارد الخاصة والمستلزمات الرياضية الخاصة بالفرق والخاصة بالاتحاد وعمل الاتحاد من خلال اللجان العاملة، وبالتالي يعني نعمل وفق الإمكانيات المتاحة. تعلم مجدي يعني 50 نادي أن أبدوا موافقتهم في قطاع غزة للمشاركة في هذا البطولة، وهذا عدد كبير يعني في المقابل لا توجد ملاعب كبيرة، ويتم اعتماد الملاعب الصغيرة التي أصلا أيضا لا يوجد بها عدد كبير، وبالتالي يعني هناك يعني صعوبات وتحديات تواجهنا، ولكن يعني الاستعدادات جارية والأمور إن شاء الله يعني سيتم الإعلان عن طلاق البطولة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات على صعيد الأندية وعلى صعيد اللاعبين. أيضا هناك تدريبات مستمرة ومتواصلة من الأندية، بدأت الأندية يعني بإقامة لقاءات ودية بينها من أجل استعداد هذه البطولة. تعلم أن أندية الدرجة الممتازة جميعها مشاركة، وكذلك أندية الدرجة الأولى، وكذلك عدد كبير من أندية الدرجتين الثانية والثالثة. نتحدث عن 50 نادي من أصل 56 نادي، وهم يعني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبالتالي الاستعدادات جارية في مختلف القطاعات على صعيد لجان الاتحاد من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بانطلاق البطولة، وحتى على صعيد الأندية واللاعبين من خلال يعني الاستعداد المكثف وبعض اللقاءات الودية، على الرغم من التحديات، على الرغم من عدم استقرار الأوضاع، على الرغم من استمرار القصف الإسرائيلي، ولكن مجدي الكل حريص ومعني بأن يشارك هذه البطولة التي كما ذكرت في مقدمتك وسؤالك يعني تأتي تجسيدا يعني ووفاء لشهداء كرة القدم الفلسطينية وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية، وهي أكبر من فوز وأكبر من أي يعني مستوى فني، خاصة وأنها تأتي يعني في إطار تكريم شهداء الحركة الرياضية.
0: وبكل تأكيد نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في إقامة هذه البطولة رغم كمية الدمار، ورغم بكل تأكيد الاستهداف الذي شاهدناه على مدار السنوات الماضية، وحجم التحديات الكبير جدا في المحافظات الجنوبية. كل الشكر لك زميلنا العزيز مصطفى صيام، مسؤول الإعلام في اتحاد كرة القدم بالمحافظات الجنوبية.

0: نبقى مع أخبار الرياضة المحلية. أيام على انطلاق دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، حيث تستعد فلسطين لخوض مشاركة جديدة في هذه الدورة ببعثة تضم 67 رياضيا، وسط طموح لتعزيز الحضور الفلسطيني وتحقيق نتائج مميزة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
1: تستعد البعثة الرياضية الفلسطينية لمشاركة جديدة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في اليابان بين 19 من سبتمبر أيلول والرابع من تشرين أول القادم، بعد مسيرة قارية بدأت في بانكوك عام 1998. شارك حينها 32 رياضيا فلسطينيا في 4 ألعاب، قبل أن تتوسع المشاركة تدريجيا لتبلغ 70 رياضيا في 15 رياضة خلال هانكتشو 2022 التي أقيمت عام 2023. وشهدت بوسان في كوريا الجنوبية 2002 أول ميدالية فلسطينية في تاريخ الألعاب الآسيوية، بعدما أحرز الملاكم منير أبو كشك البرونزية. وفي هانكتشو أضافت لاعبة الكاراتيه حلا القاضي برونزية جديدة. وتضم البعثة المقبلة 67 رياضيا وسط تطلعات لتعزيز الحضور الفلسطيني وتحقيق نتائج جديدة رغم الظروف والتحديات المحيطة. لرايا رياضة، نجوى الحمدان.
0: شكرا لك نجوى. ومن الرياضة المحلية ننطلق إلى الدوريات العالمية. سيتي يحسم دربي مانشستر بهدف جدلي. برشلونة وريال مدريد يضربان بالأربعة في الليغا. للحديث أكثر حول مباريات هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية انضم إلينا الآن المحلل الرياضي علي ماهر حلمي. علي، مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
2: مساء الخير مساء الخير على
0: السادة المستمعين. إذن يعني علي نبدأ بالحديث عن دربي مدينة مانشستر، هذا الدربي الذي دائما يسيل الكثير من الحبر، لكن الحبر هذه المرة كان مختلفا. مانشستر سيتي ينتصر في الأولد ترافورد بهدف دون مقابل يسجله إيرلينغ هالاند، ونبدأ بكل تأكيد من برو ريف وهي الجهة المسؤولة عن التحكيم في البريمير ليج وليس الدوري طبعا نفسه. هي تشرف على المسابقات التابعة للاتحاد الإنجليزي وأجرت مراجعة وخلصت إلى تقييم يقول بأن الهدف الذي سجله إيرلينغ هالاند كان يجب أن يلغى. إيرلينغ هالاند كان في موقف سليم، لكن إنزو فرنانديز كان متداخل بشكل كبير في اللقطة وعاق مدافع مانشستر يونايتد عن التدخل، وبالتالي كان هذا الهدف على هذا الهدف على حكم الفار أن يلغي هذا الهدف. لكن التكلفة كبيرة، خسارة مانشستر يونايتد وبكل تأكيد صعود مانشستر سيتي اللي يتقاسم الصدارة مع أرسنال مرة أخرى بالعلامة الكاملة.
2: يمكن احنا متذكرين المداخله اللي فاتت منذ اسابيع مع بدايه الدوري، كنا اتكلمنا على الدوري الانجليزي الممتاز واتكلمنا عن الاحداث كتير اللي بتحصل فيه السنوات الاخيره، منافسه داخل وخارج الملعب، وكان من ضمنها ايضا الاخطاء التحكيميه، وكان من ضمنها حالات عجيبه جدا شفناها في السنوات الاخيره، كوره بتخطى المرمى مثلا ما عدا سنه صغيره بسيطه جدا بيتم الغاء الهدف، او فرق نقطه بين ليفربول وبين مانشستر سيتي، حالات تحكيميه بيتم الاعلان عنها بعد المباراه اللي هي تكون خطا قصير، الفريق اللي استفاد منها خلاص استفاد منها، والفريق اللي اتضرر ما بيحصلوش اي حاجه. كلنا شفنا ديربي مانشستر، شفنا المباراه كانت دايما مباريات الديربي بتبقى قويه، دايما مباريات الديربي بتبقى مختلفه عن اي مباراه ثانيه، لكن شفنا يعني فتره 90 دقيقه كانت عاديه، 90 دقيقه عاديه جدا بين الفريقين. يمكن نقدر نقول مانشستر يونايتد هيهاجم، اكيد مانشستر سيتي لعب بالطريقه المعتاده مع انزو ماريسكا، لكن لما نيجي نتكلم في المجمل لا، مانشستر يونايتد لم يستغل الموقف، لم يستغل اي شيء في المباراه. شفنا طرد بودن في المواجهه كان قدام مانشستر يونايتد طريق او كان قدام وقت كبير جدا جدا اللي هو يتفوق فيه النتيجه. شفنا اهدار اكثر من فرصه عن طريق مبوم، عن طريق العديد من اللاعبين، برونو فرنانديز، شفنا استخطار من لاعبي مانشستر يونايتد يمكن نقدر نقول في المباراه، لكن مانشستر سيتي قدر ان هو يحول الضغط دوت، قدر ان هو يلعب في المباراه بعد الطرد بطريقه افضل وبطريقه اقوى في خط الوسط وفي خط الدفاع. شفنا إيرلينج هالاند سجل هدف. أنا من وجهة نظري هو هدف فعلا متسلل. يعني أنا سواء إنزو فرنانديز شارك في يعني لمس الكرة أو لا، هو شارك في الكرة، واضح جدا إن هو خد لاعب معاه وشارك في الكرة لحد ما الكرة وصلت إيرلينج هالاند اللي أحرزها في الشباك. هنا خطأ، هنا خطأ تقنية فيديو، هنا خطأ تقنية الفار اللي المفروض هي جاية تساعد التحكيم أو تساعد الحكام في انجلترا وفي العالم كله، لكن دايما حالاتها بتبقى مختلفه وتحديدا في انجلترا. تقنيه الفار بتتدخل في انجلترا بعد يعني بعد عناء، يعني بعد عناء كبير جدا. المفروض حالات كتير جدا ترجع للحكم في ضربه جزاء، في اوفسايد، في هدف، في حالات طرد كمان، لكن بنلاحظ ان تقنيه الفار ما بترجعش في انجلترا كتير، يعني زي باقي الدوريات لا مختلفه، الامر مختلف في انجلترا. دايما حال الحكم بيعتمد على كاريزمته او حكم بيعتمد على شخصيته، ان انا صاحب القرار الاول، وما بتواصل معايا حد في الفار يقول لي ده في تداخل كذا كذا تقديرك كذا، فالحكم بيعتمد على تقديره. لكن دي مش محتاجه تقدير، دي محتاجه ان انا اروح اشوف الفار واشوف التداخل، هل كان في تداخل فعلا؟ لا كان في تداخل فعلا. هل
0: ومن المعيب علي، ومن المعيب ان يحدث هذا ونحن في زمن الفار، زمن يعني يعيد اللقطة بأجزاء من الثانية، ومن ليس من زاوية، من عشرات الزوايا بحكم وجود عشرات الكاميرات في أرض الملعب. وهذه التقنية العالمية حتى المشاهد العادي عندما شاهد الوهلة الأولى، حتى وإن لم يكن إيرلينج هالاند متسلل، واضح كمية التدخل من إنزو فرنانديز، التداخل في اللقطة، وبالتالي حجب عن المدافع الرؤية وعاق المدافع عن قطع الكرة حتى، بالتالي

0: تقديرك انت حسبتها فهو حسبتها, فما بيرجعش للقطه اصلا. يعني بيبقى في فار تشيك لكن ما بيرجعش يشوف اللقطه في الشاشه. هنا بنيجي نتكلم على انزو, لا انزو مشارك في الكوره, انزو هنا زيها زي حجب الرؤيه. انا فاكر هدف تقريبا السيزون اللي فات لارسنال او حاجه, كان تسديده قويه في مباراه حاسمه, كان بس حد حجب الرؤيه على الرؤيه فحسبها في مباراه اخرى بنفس حجب الرؤيه كان ابعد شويه لكن ما حسبهاش تسلل. هنا بتيجي هنا مش ماشيين بقانون لكره القدم. هنا اعتقد ان هم مش ماشيين بقانون بتاع الاتحاد الدولي لكره القدم, هنا ماشيين بقانون انجلترا اللي انا كحكم ليا رؤيتي وليا وجهه نظري. لكن لا, الموضوع دوت للاسف كان قبل تقنيه الفار, لكن زي ما انت قلت بعد تقنيه الفار لا, الامر بيعود دلوقتي لتقنيه الفار. كل صغيره وكبيره, ده الركله الركنيه دلوقتي بيبقى بتعود لتقنيه الفار عشان ما تحسبش الركله الركنيه ظالمك تيجي منها جون. طب ما بالك انت بقى جون, ده الجون المفروض تشوفه يعني مره واثنين وثلاثه واربعه ويظهر التدخل ويظهر المساعدات الخارجيه من حكم الفار ويتقال فعلا انه في تداخل في اللعبه. لكن انا بصراحه علامات استفهام كبيره جدا, ما اقدرش اقول ان في تحكيم بيجامل فريق معين في انجلترا, ما اقدرش اقول التحكيم بيجامل مانشستر سيتي او بيجامل مانشستر يونايتد او ليفربول او ارسنال, لكن لا, الاخطاء كارثيه دايما لصالح الانديه الكبرى توب 6 هناك في انجلترا. وكمان في مباريات اقل من المباريات دي, هو الاخطاء هنا بتيجي هنا مش كشخص الحكم, من الاتحاد الانجليزي لكره القدم. يعني اعتقد ان الاتحاد الانجليزي لكره القدم عليه علامات استفهام كبيره جدا, لان بنشوف في اسبانيا, بنشوف في ايطاليا, بنشوف في المانيا, بنشوف في فرنسا, لا بتتدخل حكم, بتتدخل وتشاور مع حكم المساعد. لكن انا هنا تقريبا في حكمين موجودين, تقنيه الفيديو وحكم الرئيس الساحه. فلا, حكم رئيس الساحه انا حسبت بيها ازاي حكم الفيديو عدي عليا. تقريبا هي ماشيه كده بقى في انجلترا, لكن للاسف علامات استفهام كبيره جدا مش على الموسم الحالي بس, لا خلال العشر سنوات الاخيره والثمان سنوات الاخيره من ساعه ما دخل الفار في انجلترا.
1: من المفترض ان يكون تقدير الحكام وحتى النقاش ما بين الحكام بوجود تقنيه الفار التي تعطي الملخص والصوره الكامله, وبالتالي عمليه التقدير بالنسبه للحكام الفار يفترض ان تقل. هذا يعني أبرز ما كان في إنجلترا بحكم أن الصدارة الآن يتقسمها مانشستر سيتي وأرسنال ب 12 نقطة, ولكن تتخيل أنه كان مانشستر يونايتد في حال فوزه في هذه المباراة سيصل إلى 7 نقاط, وبالتالي سيكون ما بين فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيبقى على مقربة, مع أنه لم يؤدي الكثير من الأداء الذي يشفع له, مع أنه أضع الكثير من الفرص في هذه المباراة. ومن النادر أن يفقد مانشستر سيتي الاستحواذ حتى في كما شاهدنا في الأيام في المباريات الأخيرة وحتى في السنوات الأخيرة فقدها أمام مانشستر يونايتد. نتحول للحديث عن الدوري الإسباني, هناك التنافس مختلف, شاهدنا هذا الأسبوع مباريات قمة في الإثارة بالنسبة لريال مدريد وبالنسبة لبرشلونة. بالنسبة لريال مدريد الفوز على رايو فايكانو ب4 أهداف لهدف, برشلونة على ليفانتي ب4 أهداف لهدفين, لكل مباراة سيناريو مختلف. ولكن هذه الجولة تظهر أنه أن برشلونة حتى وإن كان سيئا يفوز,
0: وأي فوز يعني, وأي فوز. أنا كنا منتظرين الفوز الخامسة للمرة الثالثة أو الرابعة التوالي, يعني أنا أعتقد أن برشلونة لا, يعني لا أحد قادر على إيقاف برشلونة في الدوري الأسباني. أنا هنا يعني من جوزيه مورينيو, ريال مدريد, سيميوني, أتلتيكو مدريد, بكل النجوم اللي موجودة هنا أو هنا, أنا أعتقد أن هانز فليك يعني هيكون قادر بشكل كبير جدا ان هو يحقق لقب الدوري الموسم الحالي. لو هيتعثر في مباراه او اثنين, واعتقد ان فريق زي ريال مدريد شفناه بيخسر من ريال بيتيس او بيتعثر قدام ريال بيتيس, شفنا فريق اتلتيكو مدريد وهو بيتعثر كتير جدا في الدوري. اعتقد ان يعني اعتقد ان برشلونه بالثبات وبالتشكيله اللي موجوده وبالمقاعد البدلاء وبالغائبين خارج القائمه, لا برشلونه اعتقد ان هو في الدوري الاسباني هيكون جاهز ان هو يحقق اللقب وهيكون جاهز ان هو يفوز بشكل يعني مريح على ريال مدريد هذا الموسم, الموسم الثالث على التوالي حقق اللقب. لما نيجي هنبص على المنافسه في المباريات, لا برشلونه دايما بينزل الملعب متفوق بهدف وباثنين, يعني دايما برشلونه بخط هجومه بخط دفاعه بخط وسطه, يعني برشلونه بيلعب من غير راس حربه ومتفوق, بيسجل 5 في 5 في 4, بيسجل اهداف متنوعه, بسجل اهداف ملعوبه, بسجل اهداف من كرات ثابته, بسجل اهداف من كل شيء في المواجهات, بيلعب فرق صعبه, بيلعب فالنسيا في المستايا, قلنا الماتش وهيكون صعب جدا, دايما ماتشات المستايا بتبقى صعبه جدا على ريال مدريد وعلى برشلونه, لكن لا بنشوف برشلونه وهو بيفوز, بيلعب ليفانتي في فالنسيا ايضا.

0: شوف ان الفريق كان زي ما انت قلت فعلا كان اسوأ مباراه لي، لكن ان انت تطلع باسوأ مباراه ليك بفوز باربع اهداف مقابل هدفين ده يؤكد ان انت يعني قادر جدا ان انت تحصل لقب الدوري الاسباني هذا الموسم، رغم ان هو لسه بدري ورغم ان في تشامبيونز ليج وهو دايما اللي بيفرق في اللي بيخش، لكن اعتقد ان مانشستر او اعتقد ان برشلونه قبل المواجهات الحاسمه او قبل مواجهات الاقصاء في تشامبيونز ليج لو قدر ان هو يمشي بهذا التسلسل فيه او هذا الانتصارات في دوري الاسباني اعتقد لو هيحسمه بشكل مبكر اكثر اكثر اكثر، لان جوزيه مورينيو مع ريال مدريد يعني فريق يلعب كوره مميزه في ماتش يلعب في شوط افضل، لكن اعتقد ان لا ريال مدريد بيعاني كثيرا في الموسم الحالي ما اختلفش كتير، يعني اعتقد ان ريال مدريد دايما بيتفوق بمجهودات اللاعبين الشخصيه يعني مجهودات فرديه
1: وهذا وهنالك بكل تاكيد اختلافات كبيره ما بين برشلونه وريال مدريد هذا الموسم وحتى في الموسمين الماضيين اللي شهدوا تتويج برشلونه بلقب الدوري. برشلونه في 5 مباريات بالعلامة الكاملة يتصدر جدول الترتيب 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد. برشلونة سجل 21 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف، بالمناسبة هو أقوى خط دفاع في الدوري إلى جانب ريال مدريد ب4 أهداف دخلت مرمى كلا الفريقين، لكن برشلونة هجوميا يتفوق ب7 أهداف في أول 5 مباريات. تشعر علي وأن برشلونة عندما يدخل مباراة تنتظر الجماهير كم برشلونة سينهي المباراة بالأربعة أو بالخمسة، بالمقابل بالنسبة لجماهير ريال مدريد تضع يدها على قلبها وتقول هل يفوز الفريق اليوم أم يتعثر، هل يقدم أداء كبير أم نشاهد شبح من اللاعبين، بالتالي إلى متى ممكن أن يستمر هذا الحال مع ريال مدريد خاصة أن كل الظروف الآن متاحة لريال مدريد من أجل المنافسة على الألقاب.
0: انا اعتقد ان ريال مدريد ما زال مستمر مشاكل النجوم، انا اعتقد ان كثره النجوم في الفريق اعتقد ده يعني قتل الفريق من منذ انتقال كيلين مبابي. لو كيلين مبابي هو الهداف الفريق هو هداف الدوريات الاوروبيه هو هداف في العالم كله، لكن في مشاكل موجوده في ريال مدريد اعتقد ان انا يعني صعب جدا يبقى انا خط هجومي زي كيلين مبابي فينيسيوس جونيور اردا جولر موجود معايا بيلينغهام موجود كورتو موجود العديد من النجوم الكبار جدا جدا جدا جدا في كل مركز ودايما اظهر بالمستوى ده. ريال مدريد بيفوز بشخصيته اكيد ريال مدريد منافس قوي جدا على الليجا، اكيد ريال مدريد منافس قوي جدا على دوري ابطال اوروبا، اكيد ريال مدريد منافس على جميع الالقاب زي كل موسم حتى لو خرج موسم صفري حتى لو خرج من اكتر من موسم في اكتر من موسم صفري، لكن لما نيجي نبص على الملعب لا ملعب مفيش. انا اعتقد ان جوزيه مورينيو يقدر يحكم بشخصيته شويه لكن مفيش كنترول كامل لسه على اللعيبه، مفيش شكل في الملعب. احنا بنشوف برشلونه زي ما انت بتقول انا بنزل الملعب انا بشوف انا برشلونه لعيبه صغيره لعيبه واخده، عايزين نشوف ده لو شفنا دلوقتي برشلونه احنا هنلاقي 6-7 لعيبه واخدين كاس عالم، يعني خلاص بقى في نجوم كبيره في برشلونه. شفت تصريحات لامين يامال بيقول انا مستني كاس العالم التاني يجي حتى بكره انا جاهز ليه عشان اخده تاني، يعني ده هنا في نجوم وهنا في نجوم بس دايما فرق مختلف، هنا بتيجي هنا على الاداره هنا مديه صلاحيات كبيره الهاند فليك قادر اللي هو يحكم الفريق، بنشوف بالدي وهو قاعد على دكه البدلاء وبيلعب مكانه لاعب عنده 19 سنه وبيسجل هدف وبيشارك المباراه الخامسه على التوالي، فانت هنا بتتكلم ان لا ده هنا في سيطره في هنا كنترول في هنا حاجات كتير موجوده في شغل موجود، لكن لما نيجي نشوف هناك عند ريال مدريد نشوف فينيسيوس جونيور وهو بيتغير كالعاده بعد المباراه مش عايز يسلم على جوزيه مورينيو او بعد المباراه بي يعني تمام بيطالع اللي هو خلاص تمام انا طلعت خلاص تمام في مباراه تشامبيونز ليج الماضيه، بنشوف الموضوع ده هيكرر مع كيليان امبابي لو حصل، هيكرر مع بيلينغهام لو حصل، هيكرر مع فاليفيردي لو حصل زي ما حصل مع تشابي الونسو. اعتقد ان ريال مدريد دايما مشاكله مش في الملعب، ريال مدريد بيمتلك جماهيريه كبيره جدا، ملعب مرعب زي سانتياغو برنابيو، بيمتلك اداره قويه بيمتلك مدير فني قوي، لكن المشكله دلوقتي احنا هنا بنتكلم في اللعيبه بنتكلم في كثره النجوم في فريق ريال مدريد دي صعبه جدا. لما نيجي الناحيه الثانيه كثره النجوم في فريق برشلونه مع سيطره هانز فليك مع الحزم والحزم اللي بيعمله هانز فليك في الفريق ده هو اللي بيأثر في الفريق، اعتقد ان برشلونه هو اللي هيكون منافس قوي جدا في الدوري الاسباني هذا الموسم، هو المرشح الاكبر للفوز باللقب لما يخش تشامبيونز ليج. اعتقد ان ريال مدريد شخصيته هترجع في دوري الابطال حتى لو بيفوز بصعوبه، حتى لو بي بي بي بي بي بشكل انفس بشكل انفس في المباراه بتشوف بيطلع تدريجيا ممكن نلاقي ريال مدريد في مباراه نهائيه عادي جدا وبشكل طبيعي جدا. لكن هنا لما نيجي هنشوف الفارق بين ريال مدريد وبرشلونه في الفتره الاخيره، لا ريال مدريد برشلونه تفوق جدا رغم الازمات الاقتصاديه ورغم العديد من المشاكل اللي حصلت في الفريق. لكن انا اعتقد ان برشلونه هياكل الاخضر ولابس الموسم الحالي في اسبانيا، وريال مدريد هيعتمد على شخصيته فقط في دوري ابطال اوروبا.
1: وبانتظار موسم مثير وطويل وشاق لمختلف الفرق من بينهم أكيد برشلونة وريال مدريد، مع أن كلا الفريقين ينافسان على مختلف الجبهات، الدوري والكأس وكذلك دوري أبطال أوروبا. صحفي والمحلل الرياضي المصري زميلنا العزيز علي ماهر حلمي، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا.
1: هذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رايا رياضة الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم، أحمد العجول من الهندسة الإذاعية. على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني. حياكم الله. استشهد مواطن متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال على مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال محيط شارع رقم 5 شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. مستوطنون يحاولون سرقة مواشي المزارعين خلال هجومهم على قرية برقة شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. محافظة القدس تقول إن جماعات الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. متعثرات ماليا في الضفة الغربية يواجهن أوامر حبس وسط ظروف اقتصادية قاسية. من المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس إلى مصر غدا الثلاثاء ويعقد لقاء قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. القائمة العربية المشتركة تؤكد في بيان ردا على إعلان الليكود نيته التقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات لشطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق متواصل من ملاحقة الأحزاب العربية ومرشحيها ومحاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي في الداخل. وفي الخبر الأخير، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدة نبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد.
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة.
0: حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية، نطل عليكم في حلقة جديدة من حصاد الرايا. حصاد الرايا من الأحد حتى الخميس عبر شبكة رايا الإعلامية، هذا مساء الاثنين 14 من شهر أيلول للعام 2026. تتابعون الآن على رايا أف أم على موجتنا العاملة على تردد 99.2 أف أم وعبر رايا تي في. إذا كنتم من مشتركي مدى تي في وحضارة تي في بإمكانكم متابعتنا على رايا تي في، وبإمكانكم أيضا متابعتنا بالصوت والصورة على رايا.بي.إس.
1: حصاد الرايا.
0: عديد الملفات والمحطات لدينا في هذا المساء، مساء الاثنين 14 من شهر أيلول للعام 2026. ملفات متنوعة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلى الداخل المحتل. في قطاع غزة، وقف إمدادات الوقود يهدد بتوقف الخدمات الصحية في 20 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع. وفي الضفة تحديدا في قصرة جنوب نابلس، الاحتلال يواصل حصار 3 عائلات لليوم 37 على التوالي رغم قرار المحكمة العليا. وفي محطاتنا من الداخل المحتل، تمدد استيطاني يهدد أراضي مجد الكروم. وفي بقعة الضوء أخيرا، روابي تختتم بطولة الإنتاج المحلي بمشاركة أكثر من 300 خيل عربي أصيل وبمشاركة جماهيرية واسعة. إلى التفاصيل متابعينا الكرام، البداية من قطاع غزة، حيث حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش من تداعيات قرار وقف إمدادات الوقود لنحو 20 مستشفى ومركزا صحيا في قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار عمل هذه المؤسسات يعتمد بشكل أساسي على الوقود لتشغيل المولدات في ظل تدمير محطة توليد الكهرباء ومعظم منظومات الطاقة الشمسية. وفي حديث خاص لراية، قال أبو عفش أن المؤسسات الصحية أبلغت بأن قرار وقف تزويدها بالسولار جاء بسبب عدم توفر التمويل اللازم لشراء السولار، موضحا أن منظمة الصحة العالمية كانت توفر تمويلا لشراء الوقود لهذه المؤسسات، لكنها أبلغت الجهات الصحية بعدم قدرتها حاليا على تأمين التمويل. نتابع المزيد من التفاصيل في مقابلة أجريت سابقا عبر أثير الراية.
2: يعني هذا القرار الذي بلغت فيه هذه المؤسسات مبرر بأنه لا يوجد أي تمويل لإحضار السولار، وكما تعلمون أن هذه المؤسسات سواء المستشفيات أو المراكز الصحية تعتمد اعتماد كامل على طاقة المولدات بسبب تدمير الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء وتدمير كل الخلايا الشمسية. لذلك هذه المادة التي نعمل بها سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات هي ضرورة كاملة للعمل داخل هذه المراكز، وأي توقف لإمداد السولار يعني توقف للخدمات الصحية سواء في المستشفيات أو في العيادات. يعني الصحة العالمية تبرر هذا الأمر بأنها كانت تتلقى تمويل لشراء السولار لهذه المراكز ولبعض الأمور الأخرى، لكن الآن هي غير قادرة على إحضار تمويل وشراء سولار لتمويل المؤسسات. هذا هو المبرر الواضح الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، يعني هذا في محضر اجتماع وتم تبليغ المؤسسات جميعها بهذا الأمر. طبعا نحن في قطاع غزة لا نعلم من يمول الصحة العالمية في كذا، هي تتلقى تمويل وتتحدث بأن هذا التمويل يأتي من سواء مؤسسات أو دول، لكن حقيقة داخل قطاع غزة لا يعلم أحد مصادر التمويل لهذه المؤسسات الأممية. هذه مؤسسات دولية أممية تعمل في حالة الحروب وتعمل في حالة المشاكل. الآن كما شاهدتم نحن لم ندخل في حالة تعافي، ولم يدخل النظام الصحي في وقف واضح وحقيقي لإطلاق النار. لازلنا نتعرض للقتل، ولازلنا نتعرض للإبادة، ولا زال الشعب يعاني من الأمراض الكثيرة، ولا زالت أمور القطاع أمور صعبة جدا، أمراض واستهدافات ومصادر تلوث كثيرة كالمياه وغيرها. وهذه الأمور يعني تأتي في هذه الظروف الحرجة، ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، لا يوجد أي إمكانيات لدى المؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة مجابهة هذه الأمور الصعبة. الآن الحديث يعني خطير، ولا بد من أن تكون هناك يعني أمور أخرى ووقفة جادة للأمم المتحدة والوسطاء والضامنين لوقف إطلاق النار، لإدخال المساعدات، لحل هذه المشاكل. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة، هذه المعاناة طالت كل المجتمع الفلسطيني، طالت الطفل والكبير والصغير. إلى متى ستبقى هذه المعاناة؟ وأيضا النظام الصحي المنهار الذي يعمل بإمكانيات قليلة جدا، ما يتم إصلاحه من مولدات وما يتم إصلاحه من أجهزة طبية هي بالترقيع كما يقول المثل، يعني يتم ترقيع هذه الأمور. عندما نتحدث عن مؤسسات كبيرة تقدم خدمات صحية الآن تعاني من زيوت، هذا أمر يعني البسيط الذي طولبت به كل المؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة، لا يوجد الآن لا في وزارة الصحة ولا في الإغاثة الطبية ولا في هذه المؤسسات لا قطع غيار ولا زيوت ولا هذا أمر يعني يعيب هذه المؤسسات داخل قطاع غزة. نحن لا نشكك في أي مؤسسة دولية، بل عكس يعني نحن نتعاون مع كل المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة، سواء منظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر أو جميع هذه المؤسسات، لأنها قدمت لنا الكثير من الإمدادات وعملت وعملنا مع سويا معهم في خلال فترة الحرب. لذلك يعني لا نعرف بالضبط هذه النوايا، لكن لازلنا لا زالت هذه المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة لديها الأمل الكبير أن تقوم هذه المؤسسات بدور أكبر وأن تحاول أن تجد حلول. هم يشاهدون ويعلمون جيدا وضع قطاع غزة المتردي، والذي يعني إذا توقفت هذه المؤسسات العاملة سيتردى إلى الأسوأ. يعني ما هو أسوأ من ما شاهدناه هذه الأيام؟ سيسوء الوضع إلى العشرات من الحالات الصعبة ومن الأمراض ومن المشاكل الكثيرة، تبعيات خطيرة جدا. عندما نتحدث عن مستشفيات، هذه المستشفيات تستقبل مصابين وتستقبل مرضى وتستقبل وبها غرف عمليات وبها حضانة أطفال، كذلك المراكز الصحية التي بها كل الخدمات الصحية المخبرية والعلاجية وما إلى ذلك، توقفها يعني توقف خدمات كثيرة. عندما نتحدث عن رقم كبير 20 مستشفى ومركز صحي يتوقف، هذا أمر. وللعلم يعني هناك الاحتلال دمر الإمكانيات الصحية لوزارة الصحة والأنروا، الأنروا الآن تعمل بالقليل القليل، ويأتي هذا القرار، هذا يعني حكم على العشرات بل المئات من الأطفال والسيدات الحوامل التي تتابع والجرحى الذين يتم متابعتهم وتأهيلهم. نحكم عليهم بوقف الخدمات الصحية و مضاعفة حالتهم، وقد يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل لا تحمد عقباها.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الراية. نبقى في قطاع غزة حيث استشهد مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ومدينة غزة. في التفاصيل المتوفرة، استشهد مساء اليوم مواطن متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال على مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال محيط شارع رقم 5 شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفقا للمصادر الطبية في القطاع، أفادت المصادر الطبية في القطاع باستشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال لمنزله في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. هذا وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارة على محيط شارع رقم 5 شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع شهيد وعدد من الإصابات، بينها إصابات وصفت بالخطيرة.

من قطاع غزة إلى ميدان الضفة الغربية المحتلة، وفيما يريد عاجلا من قرية برقة شمال رام الله، الشبان يتصدون لهجوم المستوطنين على قريتهم الواقعة إلى الشرق من مدينة رام الله. وكان المستوطنون قد حاولوا سرقة مواشي المزارعين خلال هجومهم على قرية برقة شرق رام الله، ما دفع شبان القرية للدفاع والتصدي للهجوم، هجوم المستوطنين ومحاولاتهم سرقة أغنام المزارعين في القرية.

من ميدان الضفة الغربية أيضا محافظة القدس تفيد بأزمة مرورية خانقة وتكدس لمركبات المواطنين على حاجز الجيب شمال القدس بفعل تشديدات الاحتلال وإجراءاته التعسفية. في القدس نبقى، حيث قالت محافظة القدس إن جماعة الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. حذرت محافظة القدس من محاولات جماعات الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن الطقوس التي أقامها المستوطنون في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى من الجهة الخارجية لاسيما خلال الأسابيع الأخيرة تأتي في سياق منظم يتجاوز الطقوس الموسمية المرتبطة بالأعياد اليهودية ويمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. المحافظة قالت في بيان صدر عنها اليوم الاثنين إن رصدها لمنشورات دعائية نشرتها جماعات الهيكل المزعوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب إنشاء مجموعة عبر تطبيق واتساب تحت اسم أبواب الرحمة افتحي لنا، يكشف ترويجا لرواية دينية يهودية تعتبر الجهة الشرقية من المسجد الأقصى ولاسيما باب الرحمة ذات قدسية وأهمية خاصة انطلاقا من معتقدات يهودية تربط الباب بما يسمى الهيكل إلى جانب معتقدات حول المسيح المنتظر في محاولة لإعادة تقديم باب الرحمة باعتباره موقعا دينيا يهوديا يمكن الوصول إليه والصلاة فيه. وفي تحذيراتها بشأن تحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية متكررة على غرار حائط البراق، قالت وحذرت محافظة القدس من أن السماح بتطبيع هذه الممارسات أو التعامل معها كطقوس دينية عابرة من شأنه تشجيع جماعات الهيكل المزعوم على توسيع تحركاتها وتحويل نقاط جديدة في محيط الأقصى المبارك إلى مواقع للتجمع والطقوس والصلاة، مؤكدة أن ما يجري عند باب الرحمة يمثل مسارا منظما لفرض واقع ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى المبارك يبدأ بتطبيع الطقوس أولا وتكرارها ثانيا ثم تحويلها إلى حضور دائم وممارسة اعتيادية بما يهدف إلى تكريس وقائع جديدة على الأرض وفرض تغيير في هوية المكان وطبيعته الدينية أيضا في تجاوز خطير ومتعمد للوضع التاريخي والقانوني القائم.

0: من القدس إلى قصرة جنوب نابلس، محطتنا التالية ستكون في قصرة، تلك البلدة الواقعة إلى جنوب مدينة نابلس. ولا يزال الاحتلال والمستوطنون يحاصرون 3 عائلات في قصرة لليوم 37 على التوالي، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية العليا السماح لأفراد العائلات 3 بالدخول إلى منازلهم والخروج منها بحرية وأريحية. لليوم 37 على التوالي تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون فرض حصار مشدد على 3 عائلات فلسطينية في منطقتي راس العين والمعاصر غرب قصرة جنوب نابلس، وذلك رغم صدور قرار عن المحكمة الإسرائيلية العليا يسمح للعائلات 3 بالدخول إلى منازلها والخروج منها، فيما تتفاقم تداعيات الحصار مع بدء العام الدراسي واقتراب موسم قطف الزيتون. للحديث أكثر ولنقترب من الصورة من المشهد هناك، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي، ينضم إلينا الآن مباشرة السيد عبد العظيم موادي رئيس بلدية قصر. حي الله، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك. يعني بادئ ذي بدء، وما يهمنا صراحة هو يعني أن نطمئن من خلالكم على حال العائلات الثلاثة المحاصرة داخل منازلها لليوم 37 على التوالي. في تواصلكم غير المباشر، لأنه أدرك تماما صعوبات التواصل المباشر مع العائلات الثلاثة وأفرادها، من خلال تواصلكم غير المباشر ما الذي يمكن أن يقال سيد وادي؟
1: يعني حقيقة اليوم هو يدخل اليوم 37 على حصار هذه 3 عائلات، الحصار التربوي، الحصار التعليمي، الحصار الاقتصادي، الحصار الطبي والصحي بخصوص هذه العائلات. اليوم احنا حقيقة في عنا كانت صعوبة بالغة بالتواصل والوصول لهذه العائلات، ضغطوا الارتباط الفلسطيني والإسرائيلي علينا ان يكون في فقط هويات لمن يريد الدخول إلى جبل راس العين، لكن هذا الموضوع كان مرفوض منا ومن كبلدية وكسكان، لأن الجبل ليس فقط للثلاث عائلات، الجبل فيه أيضا منازل قيد الإنشاء، في فيلل، في قطف زيتون، بكرة كل المزارعين بدهم يدخلوا على هذا الجبل المصنف منطقة باء، فإحنا ما بنروح باتجاه 12 هوية مع احترامنا لصمودهم ونضالهم المستمر لغاية اللحظة الحالية، لكن هم طبعا إحنا وياهم متفقين على هذا الموضوع إن نكمل المشوار مع بعض حتى يتحرر جبل راس العين بشكل كلي بإذن الله.
0: يعني باعتبار يعني هنالك يبدو مش نوايا مبيتة، هي واضحة لتحويل المنطقة لمعزل لجيتو، يعني كانتون في مسموح بس ل 12 يعني شخص الدخول والخروج منه.
1: يعني هذا الموضوع الإسرائيليين فيه لهم تجربة كبيرة فيه، فصلوا تل رمادي في الخليل، فصلوا عائلة عواد في طرمس عيا عن محيط طرمس عيا وعن محيط بلدة المغير، أيضا فصلوا عائلة أبو شنار في خربة صرة قرب جالود وقريوت. هذا الموضوع خطير جدا، هم بيحاولوا يعملوا فقط دخول وخروج لبعض العائلات من خلال وضع هويات على الحاجز أو على البوابات العسكرية اللي تم وضعها في محيط جبل راس العين، وهنا بسم بيكون في تواجد للمستوطنين بشكل دائم ودخول جزئي للفلسطينيين، وهذا بشكل عوامل
0: خطيرة طبعا،
1: خطورة ومؤقتة، يعني في المستقبل راح يكون في هناك اعتداء على العائلات وهي رايحة جاية في التواصل. يعني راح يكون
0: يعني إذا كنت بمعنى إذا كنت أنت لؤي أبو ريدة مثلا لك أن تدخل إلى المنطقة، إذا كنت عبد العظيم وادي لن يسمح لك بالدخول. وفي هذا مخاطر كثير عديدة على مستويات مختلفة، وطنية واجتماعية ومعقدة. طب اللي بهمنا بصراحة كمان إحنا سيد وادي أنه ما هو حال العائلات هاي، لأنه كثير يعني عبر السوشيال ميديا ويعني فيما نعرف على الأقل وفيما يرد بأنه هي بفعل الحصار تواجه أوقات صعبة، تعيش ظروف يعني قاسية لنا أن نقول ذلك، قاسية.
1: يعني بداية هم معزولين بشكل اجتماعي مطلق، في هناك أفراح في البلدة بتصير، في هناك ناس ماتوا ما حضروش دفنهم، في هناك عزلة، هناك سجن حقيقي عن الصحة، عن التعليم، عن التواصل الاجتماعي، عن كل شيء. هذول العائلات احنا هم اصدقائنا، اولاد خالتنا، اولاد عمتنا، قرايبنا، وجزء اصيل من بلده كسرى. احنا مفصولين بشكل كلي. لما بتواصل معي رزق ويوسف بيقول لي انا بدي انزل عند الكوافير، او بتبعث لي ماكينه حلاقه غير الدواء. فهذا موضوع خطير جدا، لكن احنا في مقابل هذا الموضوع اللي هو وطننا وصمودنا، وهذا واجب علينا انه نصبر، لانه هم بدهم يضغطوا علينا حتى يعني يجسوا صدرنا، انه نفذ صدرنا ولا بقي زي ما صار مع عائلة الطباسي بجيراننا في بلدة جالود، اللي ضغطوا عليه بشكل كبير جدا، ومجموعات كبيرة أيضا من المستوطنين. لكن هناك كانت عائلة، هون ثلاث عائلات يختلف بشكل أو بآخر، يعني وجود ثلاث عائلات يختلف عن عائلة. وإحنا براهننا وبراهن أيضا على ثبات وصمود عائلاتنا اللي موجودة في محيط جبل راس العين. العنف عند المستوطنين بتطور، الإرهاب عند المستوطنين بتطور، لكن إحنا تمسكنا في أرضنا ووحدتنا برضو بتتطور وبتتقدم. إحنا أصحاب حق ومتمسكين بأرضنا، وبرضو أبنائنا وأسرنا اللي موجودة على جبل راس العين إحنا متوحدين، إحنا وياهم في القرار، في صنع القرار، في الصبر أيضا. وما تفكري أختي الكريمة،
0: بدي أسألك عن هاي النقطة تحديدا. هلأ العائلات هاي الثلاثة أخذت قرار صعب، وأنا بقولها وأنا مسؤولة عنها، لأنه هذا قرار صعب. يعني الأسهل كان أنه تتغادر، هذا الأسهل، إنما هي أخذت قرار صعب جدا، وأنتوا كنتوا معها، يعني كمؤسسات مجتمع محلي أنتوا كنتوا مع هذا القرار ولا زلتوا طبعا. بس أنا سؤالي عوين مكملين ولوين مكملين سيد عبد العظيم وادي في في في الوقت اللي فيه بالفعل كما أشرت إرهاب المستوطنين ووحشيتهم، في تصاعد يعني مخيف إنجاز للتعبير يعني بذلك.
1: إحنا مكملين في رسالة واضحة، إنه رح نكون إحنا كما كنا في 2014 و 2016. تم تشكيل لجان الحراسة في كسرى، وتم تشكيل لجان الحماية في كسرى، وكانت كسرى نموذج في تلقين المستوطنين درس كبير جدا في الدعس على رؤوسهم، بمسكهم في المغارة ومسكهم في بين كسرى وجالود، واحتجازهم وتسليمهم للارتباط الفلسطيني. وإحنا اليوم بنأكد لشعبنا الفلسطيني إنه كسرى برضو رح تكون نموذج في كسر هذا الحصار قريبا. وإحنا بإذن الله تعالى هذا قرار أخذناه وذكرنا بعض، إحنا متماسكين مع بعض. تذكرنا حيفا وتذكرنا يافا لما حكونا أيام قليلة، ولجدودنا وبترجعوا على بيوتهم. مش رح نسمح بتكرار الرحيل. مش سهل إنه الإنسان يترك بيته، يترك مزرعته، يترك تيناته، يترك زيتوناته، يترك النبع اللي شرب منه. لكن إحنا بنحكي بجوز من بصراحة من منطلق إن إحنا مش محاصرين، لكن إحنا يوميا على اتصال في هذا الموضوع، وهم بعهدونا ومتواصلين معنا إنه هم ثابتين وصامدين على محيط هذا الجبل، اللي قريبا بإذن الله تعالى رح نلتقي إحنا وياهم مع بعض على رأس العين.
0: نأمل ذلك، نتمنى ذلك، نسأل الله ذلك طبعا. وعنا ثقة كثير كبيرة بإرادتهم يعني بعزمهم صراحة وإصرارهم. ولطالما كانت قصرى وقرى وبلدات في جنوب نابلس بالفعل يعني مدارس ونماذج في المقاومة الشعبية، في الاتحاد، في إنه بالفعل تعلمنا دروس إحنا ككل كمجتمع فلسطيني. قصرى علمتنا، أنا بدي أقاطعك شوي، قصرى علمتنا، وبيتا علمتنا، وبورين علمتنا كمان. يعني إحنا هاي القرى والبلدات هي عبارة عن معلم ملهم لنا كمجتمع فلسطيني، عشان هيك مهتمين لشأنها، مهتمين للتطورات ومستجدات الأمر فيها تحديدا. إنه وجود العائلات الثلاثة في منازلها لا يعني حماية المنازل فقط، إنما يعني حماية منطقة استراتيجية بتربط بين بلد وبلد.
1: يعني بلا شك هو حماية وطن كلي وليس بلد في بلد، بتربط كسرى وتلفيت وكبلان وعقربة وجالود وكريوت. هذا الموضوع يعني موضوع وطني بامتياز، وإحنا بإذن الله تعالى واجب علينا أن نكون أوفياء للأرض وللشهداء وللإنسانية. ما في كسرى بيت إلا اتعرض لدفع فاتورة من أجل التراب المقدس. البيت اللي ما فيش فيه شهيد في جريح، اللي ما فيش فيه جريح في أسير، اللي ما فيش فيه أسير انحرك بيته. هذا الريف الفلسطيني اليوم هو قاعد بصراحة بدفع فاتورة كبيرة من أجل البقاء، من أجل الصمود. وهنا برضو واجب بصراحة علينا إحنا كمسؤولين، كمؤسسات، كبلديات، انه يكون في عندنا مخصصات مالية لتعزيز صمود المواطنين، وعلى الحكومة ايضا انها تكون ايضا وفية تجاه اسرنا اللي موجودة بصراحة في الريف الفلسطيني اللي بدفع فاتورة. احنا من 2011 واحنا انكارع في المستوطنين واحنا نعاني مع المستوطنين. هذا الموضوع بحاجة، عندنا نفس الحمد لله وعندنا قدرة وعندنا شباب وعندنا نساء، النساء المسنة اللي عمرها 82 سنة، عايش أبو ريدي اللي أمه للؤي اللي موجودة على الجبل اللي رفضت تترك ابنها، لؤي اللي أجا من أمريكا مش بحاجة لبيته اللي في راس العين، عنده سلسلة مطاعم في أوهايو في أمريكا، هو أجا بس مشان سمعة بلده، أجا مشان يناصر إثوته، يناصر بلديته، يناصر الشعب الفلسطيني. عبد الكريم حسان، هذا عبد الكريم حسان نفس الإشي، عنده بيوت في البلد لكن برضو هذه الأرض اللي على راس العين هي جزء كبير. أمهم يعني حقيقة بنت جامعة النجاح، هذه البنت الأصيلة اللي تربت على الوطنية وعلى الانتماء، اللي بتقول أنا بس ودولي الطحينات وبعجنهم مع الميات وأنا صابرة وصامدة على راس العين، يوميا بتعمل زيت وزعتر للجيران وصامدي. يعني احنا في عندنا نماذج حقيقيه في الصمود، نماذج للمراه، نماذج للطفوله، كنت الطفوله اللي موجوده على جبل راس العين، عندنا نماذج لعايشي ولكل اللي الموجودين للشباب. هو كوكتيل اللي موجود على راس العين بيمثل المراه الفلسطينيه اللي بصراحه هي دائما زامي هم العيله، زامي هم جوزها، هم ابنها، هذا هم كبير. المراه الفلسطينيه اختي

0: منها مزروعة، يعني منها مناطق سكنية، منها أخرى أيضا أراضي مزروعة بأشجار الزيتون. هاي يعني في الشهر القادم في موسم الزيت والزيتون، شو فيها، شو رح يكون بخصوصها، كيف بتتخيل ممكن يكون الوضع؟
1: يعني هي المنطقة الوحيدة اللي كانت آمنة، لأنها هي المنطقة اللي كنا بنقدر نولع فيها حطب ونسوي بريك شاي ونسوي كلاية بندورة في موسم الزيتون، لأن المنطقة الشمالية قرب مجدليم ممنوع نروح لها إلا التنسيق، المنطقة الشرقية ممنوع إلا التنسيق، المنطقة الجنوبية ممنوع إلا التنسيق. حاليا للأسف منطقة راس العين، هذا الجبل اللي فيه نبع المي اللي الواحد كان يروح يعبي مي ويسوي بريك شاي من النبع العذب هذا اللي موجود في أشجار الزيتون المعمرة على زمن الرومان، شبكات المي على زمن بريطانيا ممدودة من هذا النبع لعين قصرة اللي بتغذي لنص البلد. فهذا الموضوع خطير جدا. موسم الزيتون للأسف تأثر عنا في قصرة. في عام 23 معاصر الزيت في قصرة سوت 156 طن من الزيت، في 2024 سوت 115 طن من الزيت، في 2025 سوت 58 طن زيت. احنا بننتظر حاليا التوقعات، لما بنسأل حالنا شو راح نسوي، كم طن راح نسوي، التوقعات من 16 ل 20 طن. تخيلي بلد كامله كانت تسوي رقم خيالي، كانت تصدر، كانت تطلع على الامارات، كانت تطلع على دبي، كانت تطلع على كل العالم زيتها. لكن للأسف اليوم إحنا موسم الزيتون على ترقب، على قلق. كان في عندنا اجتماع امبارح مع اليابانيين، مع الأوتشا، مع المنظمات، مع الإغاثة الزراعية حتى نعمل خطة كيف بدنا نقدر ندخل على الزيتون، كيف بدنا نوفر حماية، بدنا شبكات تواصل، بدنا معدات، بدنا للأسف ناخذ معنا الحقيبة الطبية بدل ما ناخذ الزوادة على الزيتون. يعني صار في نماذج جديدة لقطف الزيتون، وهذا مش من عاداتنا وتقاليدنا. احنا يا اختي الكريمة السنة المكتوب بنكرة من عنوانه، احنا ما تهنيناش في التين، ما تهنيناش لا في الزعتر ولا في الميلامية ولا في الصبر. كل أراضينا للأسف 9200 دنم في كسرة. حاليا إحنا صلاحيات المجلس البلدي فقط على 3300 دنم داخل المخطط الهيكلي، و700 دنم منهم اللي هن جبل راس العين. إذا لا قدر الله صرنا 700 ضروا رح ينقص العدد، وهذا بيكون مؤشر خطير على السلة الاقتصادية وعلى استمرار الحياة. وممكن أنا مع احترامي للبناء رح يكون بدل من يعني بناء شريف فلسطيني جميل جدا محاط بأشجار الزيتون وبالحدائق، راح نكون بالاتجاه العمودي، راح تصفي كسرة. يعني راح يكون عندنا في محافظة نابلس بدل ما عندنا 4 مخيمات راح يصير عندنا 56 مخيم، لأنه بورين انحصرت وعكربا انحصرت ويانون ترحلت والطويل ترحلت، وعندنا للوطفن يعني جالود قريوت كل ما ينطبق على قرية نفس الحياة، نمط الحياة في الريف الفلسطيني. احنا ساكنين في الريف الفلسطيني لكن بجو المدينة. انا فلاح، ابن فلاح، انا في الباسبورت تاع ابوي في عام 1925 مسجل في الباسبورت تبعه مزارع، لكن اليوم انا مزارع ما عنديش قمح ولا عندي عدس ولا عندي زيتون ولا عندي تين. شو حياتي انا يعني بسكن جو المدينة ولكن عايش في القرية.
0: والله ما تقوله يعني جد خطير، وإنما يعكس مخططات الاحتلال عمليا لتهجير قرى وبلدات عمليا على غرار يعني تهجير المخيمات والتهجير القسري اللي صار في مخيمات شمال الضفة. بس احنا يعني انتوا حراس الارض، انتوا اصحاب الارض وانتوا حراس الارض، وانتوا بامان. يعني انا ما بحملكم هنا في وسائل الاعلام، لا نملك وليس لنا ان نحملكم اكثر من طاقتكم واكثر من يعني قدرتكم، انما يعني نثق تماما بانه نفسكم طويل، نثق تماما بأنه صاحب الحق يعني له الكلمة العليا في نهاية المطاف. شكرا جزيلا لك سيد عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرة، أشكرك.
1: شكرا.
0: كونوا دائما بخير وحماكم الخالق المولى.
1: بارك الله فيكم. شكرا.
0: في هالمساء بعتقد كلهم يعني كلهم هناك في المنازل المحاصرة، العائلات الثلاث محاصرة. طبعا أنا بدي أوضح لكم إنها محاصرة في منزلين مش في ثلاث منازل، لأنه الجيش الإسرائيلي وضع يده على أحد هاي المنازل وحوله لثكنة عسكرية، وبالتالي في عائلتين عايشين مع بعض في منزل واحد، والعائلة الثالثة تعيش في

0: منزل الثاني. الأفراد هنا كلهم بيستحقوا منا تحية مسائية، وبيستحقوا منا يعني كل التقدير على هاي المواجهة. مواجهة مفتوحة، مفتوحة تماما، أطفال ونساء، في نساء مسنات وفي طفلات كمان، في حور، في كندة، في المسنة عائشة، في رقية أم الطفلتين حور وكندة وهي معلمة ومحرومة طبعا من الالتحاق بعملها كمعلمة بفعل هذا الحصار الجائر. كندة وحور كمان الطفلات محرومات من الذهاب للمدرسة مثلهم مثل باقي الأطفال في البلاد بسبب الحصار وجراء هذا الحصار الجائر المستمر على 37 عمدار 37 يوم. في قصي ولؤي أبو ريدة كمان، يعني رجلان بكل ما تحمل هاي الكلمة من معنى. في يوسف كمان يستحق منا هناك كل التحية وكل التقدير. في وقت بيعيشوا فيه أوقات صعبة، مواجهة مفتوحة مع المستوطنين، مع غول الاستيطان اللي فاتح عينه هالقد على الجبل، جبل راس العين، ليس لأجل، مرة أخرى أقول، ليس لأجل 3 منازل، إنما لأجل المنطقة. هاي منطقة استراتيجية رابطة بتربط قصرة في جالود وتلفيت وعدد يعني من قرى الريف الجنوبي لمدينة نابلس، وبالتالي المخاطر لا تحدق فقط بأفراد العائلات الثلاثة وبمنازلها، إنما في الأرض عمليا، وهذا يعكس طبيعة وجوهر الصراع، الصراع على الأرض. مباشرة سننتقل إلى المحطة التالية، محطتنا التالية راح تكون في الداخل المحتل، وذاك الاستيطان الذي ينتقل تدريجيا، سرطان ينتقل بشكل تدريجي من الضفة إلى الجليل، تمدد استيطاني يهدد أراضي مجد الكروم. المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم بالداخل المحتل أعلنا رفضهما القاطع لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجد الكروم، مؤكدين أن البلدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام فرض واقع جديد على أراضيها. في التقرير التالي وأعده الزملاء في طاقم راية، نرصد مستجدات المشهد من مجد الكروم.
1: لمجد الكروم أراض في منطقة معروفة باسم الروس، وتقع على قمة ظهر جبل كواليس الذي يفصل البلدة عن شعب، وهي من الأراضي القليلة التي بقيت لأهل البلدة في تلك المنطقة، وهي مزروعة بالزيتون وأشجار مثمرة أخرى. في المكان المجاور هناك مستوطنتان هما تسوريت وجيلون، قيمة على أراض كان جزء منها لأهالي مجد الكروم صودرت منذ عقود. أما ما تبقى لأهل القرية في منطقة نفوذ المستوطنين فهو محاصر، ويجري تجنب إدخاله في مسطحات البناء إلى جانب محاولات مستمرة لإقناع أصحاب الأراضي ببيعها أو عقد صفقات تبادل مع الدائرة أراضي إسرائيل. يدعي المستوطنون الآن أنهم يريدون إنشاء مزرعة لتربية الماعز، إلا أنه من السذاجة التعامل مع المسألة باعتبارها مجرد قصة رعاة وماعز ومرعى. فالحقيقة كما يؤكد أهل البلدة هي أن نقل النموذج الاستيطاني من الضفة الغربية المحتلة إلى الجليل والنقب لم يكن تحليلا أو تخوفا، بل يستند إلى ما قاله بتسائل سموتريتش في تموز الماضي من أن ثورة الاستيطان لن تبقى في الضفة بل ستصل إلى النقب والجليل، قبل أن يقدم خطته الأكثر وضوحا تحت عنوان نعم للتهويد. تتمثل خطة سموتريتش بإقامة 40 مستوطنة جديدة، 20 منها في الجليل ومثلها في النقب، مع إنشاء عشرات المزارع الاستيطانية وتوسيع القائم منها والعمل لجلب 1,000,000 يهودي إضافي إلى المنطقتين. كل هذا سيقترن أيضا بإزالة ما يسمى بالعوائق التخطيطية أمام الاستيطان، وفي المقابل تجديد العقوبات ضد البناء العربي والسيطرة على أراضي الدولة. ويتخوف أهالي مجد الكروم من تحول إقامة مزرعة الاستيطانية في موقع ذي أهمية جغرافية إلى مشروع يحمل عنوانا قوميا وتبحث له التسهيلات وسبل تقصير الإجراءات، كما أن ما يبدأ بخيمة وحظيرة والعديد من العنزات لا يلبث أن يصبح له وجود دائم وحراسة وطريق معبد ويوصل بالماء والكهرباء، وبعد ذلك يأتي الحديث عن شرعنته وتوسيعه. أصحاب الأراضي في منطقة الروس يتساءلون عن سبب اختيار المنطقة لتكون مرعا لأغنام المستوطنين، ولماذا وسط الأراضي العربية الخاصة، ومن أعطى الترخيص وما حدوده، وهل الترخيص للرعي يعني إقامة منشآت ثابتة؟ ومن ضمن التخوفات ألا تتحول حظيرة اليوم إلى بؤرة الغد والبؤرة إلى تجمع دائم بعد سنوات قليلة سيتمدد حتما على حساب ما بقي من الأراضي العربية. ومن هنا فإن غالبية الأصوات الفلسطينية في الداخل تؤكد على ضرورة التعامل مع المسألة باعتبارها قضية جماهيرية لا مشكلة تخص أصحاب الأرض وحدهم، مع ضرورة العمل القانوني وتثبيت الملكيات والاعتراض فورا على أي منشآت تتجاوز الترخيص الذي يقولون عنه إنه للرعي، كما يطالب البعض بأن تنتقل السلطات المحلية العربية من الدفاع إلى المبادرة وإعداد مخططات تفصيلية للأراضي الزراعية وشق طرق مرخصة وتثبيت الاستخدام العربي الفعلي للأرض. الأرض التي تترك بلا تخطيط تصبح أكثر عرضة لأن يخطط الآخرون لها. ويرى كثيرون أن هذه المعركة لن تحسم بالصراخ وحده، بل بالبقاء في الأرض وزراعتها وتسجيلها وتخطيطها والدفاع عنها.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية مباشرة إلى المحطة الأخيرة إلى روابي، حيث اختتمت في مدينة روابي بطولة الإنتاج المحلي بمشاركة أكثر من 300 خيل عربي أصيل وبمشاركة جماهيرية واسعة. في الفيديو التالي نتابع مقتطفات من فعاليات الاختتام.
2: نلتقي في هذا المساء الجميل لنعلن عن اختتام بطولة روابي لجمال الخيل بنسختها الثانية. لعل الجميل في هذه البطولة إلى جانب جمال الخيل العربي الأصيل الذي جاء إلى روابي من أقصى شمال فلسطين حتى أقصى جنوبها، هو تفاعل الحضور كبارا وصغارا نساء ورجالا مع هذه البطولة.
3: بداية نشكر كل من حضر وكل من ساند وكل من تعاون على إنجاح هذا العرس الكبير. إحنا هاي البطولة هي كانت بشكل أساسي لدعم المربي الفلسطيني، فإحنا خصصناها للإنتاج المحلي، للمربي الذي يعمل بشغف وإصرار لتطوير والارتقاء بالخيل العربية بهذا الإرث الأصيل.
2: في هذه البطولة أحببنا أن نرسل عدة رسائل تتجاوز حدود المنافسة والرياضة. رسالتنا هي الصمود والثبات، الحياة والتعاون.

كانت هذه هي محطتنا الأخيرة متابعينا الكرام في حصاد الراية لهذا المساء, مساء الاثنين 14 من شهر أيلول للعام 2026. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل, شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،

0: الأحوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
5: موجز الأخبار من شبكة راية الإعلامية تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. اندلاع مواجهة عنيفة خلال تصدي شبان لهجوم المستوطنين على أراضي قرية برقة شرق رام الله. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز وتداهم منازل في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. وفي الأخبار الميدانية أيضا، قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. محافظة القدس تقول إن جماعات الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. من المقرر أن يصل رئيس محمود عباس إلى مصر غدا الثلاثاء ويعقد لقاء قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. القائمة العربية المشتركة تؤكد في بيان ردا على إعلان الليكود نيته التقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات لشطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق متواصل من ملاحقة الأحزاب العربية ومرشحيها ومحاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي في الداخل المحتل. وفي الخبر الأخير، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريص في الجنوب اللبناني. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أنا أريد،
6: أريد. طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تباين أداء الأسهم العالمية في
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
0: نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين حول العالم من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم ودفع المتعاملين إلى التحوط تحسبا لاستمرار الحرب والصراع. في اليابان مثلا تراجعت الأسهم بقوة مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع الين، إذ أغلق مؤشر نيكي منخفضا بنحو 2%. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في دول الخليج بأن بعض المشترين الصينيين يتجهون إلى النفط الخام السعودي والعراقي والإماراتي في وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات المنافسة بسبب ندرته النسبية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عائدات الصادرات النفط الإيرانية تتضاءل مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يعيق شحنات الخام من الخليج، بالتزامن مع تراجع المخزونات الموجودة في البحر التي كانت تغذي السوق الصينية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني أكثر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إن كنا

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. شهيدان بقصف الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة. الصليب الأحمر يسهل نقل 12 أسيرا أطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع. مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش يقول في تصريحات لراية: أمامنا 24 ساعة فقط قبل توقف خدماتنا بالكامل في القطاع إثر تداعيات أزمة الوقود. اندلاع مواجهات عنيفة خلال تصدي شبان لهجوم المستوطنين على أراضي قرية برقة شمال رام الله، هذا ويواصل مستوطنون توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على تل العصور شرق رام الله من خلال أعمال تجريف وإقامة منشآت جديدة. محافظة القدس تقول إن جماعات الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير ناجي الناجي يعلن أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى مصر غدا في زيارة رسمية تستمر ليومين، سيعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية إضافة إلى القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مدفعية الاحتلال تقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريص جنوب لبنان. نختم بحالة الطقس، في ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاعتدال، وغدا الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM. أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يعد كتاب الأحزاب والانتخابات والانقسامات إسرائيل في المنظور المقارن والنظري للمؤلفان المحرران ريوفن حزان وموشي ماور والصادر عام 2000 ميلادي أحد أهم المراجع الأكاديمية المهمة لفهم النظام الحزبي الإسرائيلي من خلال الربط بين ثلاثة عناصر أساسية: الأحزاب، الانتخابات والانقسامات الاجتماعية والسياسية. وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات المحررة نشرت ضمن سلسلة متخصصة في التاريخ والسياسة والمجتمع الإسرائيليين. ويبحث الكتاب في الحالة الإسرائيلية من منظور مقارن ونظري، لينطلق من حقيقة أن الأحزاب في إسرائيل لا يمكن فهمها بمعزل عن المجتمع الإسرائيلي شديد التعدد والانقسام. فالنظام الحزبي والكلام للكتاب تشكل تاريخيا حول مجموعة من الانقسامات، من أبرزها الانقسام بين اليمين واليسار والديني والعلماني واليهودي والعربي والإشكنازي والشرقي، إضافة إلى المواقف المختلفة من الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا الأمن والسلام والأرض وحل الدولتين وخلافها من القضايا اليومية التي تطرق باب الإسرائيليين. هذه الانقسامات لا تبقى مجرد اختلافات اجتماعية، بل تتحول إلى قواعد انتخابية وهويات حزبية ومواقف سياسية. ويبرز الكتاب أهمية الانتخابات في إعادة تشكيل قوة الأحزاب ومواقعها داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الوطنية الواحدة إنما يتيح فرصا كبيرة للأحزاب الصغيرة، ويجعل تشكيل الحكومات مرتبطا بدرجة كبيرة بالائتلافات الحزبية بين الكبير والصغير. ولذلك لا يرتبط نجاح الحزب فقط بعدد الأصوات التي يحصل عليها، بل بقدرته على أن يصبح جزءا من الائتلاف الحكومي قادر على حسم تشكيلة الأغلبية التي تحظى ب 61 صوتا الذهبية داخل الكنيست للمصادقة على أي حكومة. ومن زاوية الأحزاب الإسرائيلية يساعد الكتاب على فهم لماذا ظل النظام الحزبي الإسرائيلي شديد التعدد، ولماذا ظهرت أحزاب جديدة واختفت أخرى، ولماذا كانت بعض الانقسامات الاجتماعية أكثر تأثيرا من غيرها في تشكيل السلوك الانتخابي. كما يوضح أن الأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية، بل مؤسسات تعكس صراعات المجتمع الإسرائيلي وتحاول في الوقت نفسه إعادة صياغتها. وتكمن أهمية الكتاب اليوم في أنه يوفر إطارا نظريا لفهم التحولات اللاحقة في السياسة الإسرائيلية، وخاصة صعود اليمين وتراجع بعض الأحزاب التقليدية وتزايد أهمية الأحزاب الدينية والقطاعية وأيضا الأحزاب المتطرفة التي تدعم التمدد الاستيطاني، ثم انتقال السياسة تدريجيا نحو شخصنة القيادة. لذلك فإن الكتاب مرة أخرى إنما يعتبر مرجعا مناسبا لفهم الجذور البنيوية للنظام الحزبي الإسرائيلي قبل دراسة تطوراته في العقود اللاحقة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الألياف. تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالشبع، وتوجد بكثرة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة. ولزيادة تناولها استبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة. وضف الخضروات والبقوليات إلى وجباتك بصورة منتظمة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: تباين أداء الأسهم العالمية في
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين حول العالم من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم ودفع المتعاملين إلى التحوط تحسبا لاستمرار الحرب والصراع. في اليابان مثلا تراجعت الأسهم بقوة مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع الين، إذ أغلق مؤشر نيكي منخفضا بنحو 2%. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في دول الخليج بأن بعض المشترين الصينيين يتجهون إلى النفط الخام السعودي والعراقي والإماراتي في وقت أصبح فيه النفط الإيراني في بعض الحالات أغلى من الإمدادات المنافسة بسبب ندرته النسبية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عائدات الصادرات النفط الإيرانية تتضاءل مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يعيق شحنات الخام من الخليج، بالتزامن مع تراجع المخزونات الموجودة في البحر التي كانت تغذي السوق الصينية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني أكثر.
4: هذا البرنامج برعاية
5: CFI. ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 9:00 مساءً. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. شهيدان بقصف الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة. الصليب الأحمر يسهل نقل 12 أسيراً أطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع. مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش يقول في تصريحات لرايا: أمامنا 24 ساعة فقط قبل توقف خدماتنا بالكامل في القطاع إثر تداعيات أزمة الوقود. اندلاع مواجهات عنيفة خلال تصدي الشبان لهجوم المستوطنين على أراضي قرية برقة شمال رام الله، هذا ويواصل مستوطنون توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على تل العصور شرق رام الله من خلال أعمال تجريف وإقامة منشآت جديدة. محافظة القدس تقول إن جماعات الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير ناجي الناجي يعلن أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى مصر غدا في زيارة رسمية تستمر ليومين، سيعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية إضافة إلى القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مدفعية الاحتلال تقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريص جنوب لبنان. نختم بحالة الطقس، في ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاعتدال، وغدا الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
2: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
1: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
2: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
1: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل.

ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

رايا اف ام، الصوت الاجمل. لاعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: أحلى من هاي.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

علم قديم جديد فقط على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

0: ابتدى المشوار.
1: Let's

Hey.

Thank you.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.